محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجميع

والتجزي أهل بدر الكراما عني قيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتاب

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، والتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصلي يا رحمن سرمدا على من العلا.

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سر

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

الدين يا مريحي وسق لغيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي

بانصرافي عن المبيع منك ضغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني

في القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصلي يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

كفانيهم سواء وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها.

في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقول

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

غرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في

لي والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق، لغينا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زحزحت، لغيرنا شقاء وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا، أعلى رضاك قد أرى

ولم توجه لجهتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني. صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن الصحب بكن. والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم. واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم. صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصل من عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع. كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر. صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلا. في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر. سيدي

والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا.

من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائح

عن عدا وتبابي واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن

قائدا للذكرى والمصانيا وقلت لي منك ربيع الثانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسر

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صلي صلاة لي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر

ظلموا مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بس

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف، بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقر

عصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخل

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

وصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معن يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا للرباح والفلاح على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد.

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا. صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا

واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضل

سلاما لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره، واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي. يا الله صل والتسلم.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة

فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت

شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهر كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمره جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام

وكفيتني الأنين. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، قدت عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال. أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم. صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار وشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

الشهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك.

بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغى وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي.

وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي، وهبت لي أن لا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون لي الضرر، أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني، بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي، هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد دري.

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغم.

عبادك الغر ولن أجور ولتغن عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي

الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

لتخلد الثمن وليتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمن.

وليه بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

ناقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مراده

عبادك الكرام يا خير سميع. صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر، مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء، لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور، على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وقدمته، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

الرحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاض منه منك.

لي يجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

بلا اعتراض وجلوت للمراد. صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب بكما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض.

مني قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر.

الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشهد بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على

لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي

وكنت لي بالنصر والنظيم. حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مخوف. لحقق الرجاء في كل ليات واجعل حياتي منك أفضل آيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي. وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خير.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا

واشكر التضرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغير

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي وضر عين وكل

يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجه.

الله العظيم يا خير من نودي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغة والنقد لعمري يا من ببشري يقضي وأيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عدا

العافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الذكاء والولاية، ولي أل ولي لي آية.

من بسميع ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي. وصلي من على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولي ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال.

ذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملك النياء.

بشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي له المنى وقد له له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقى صفيت قدمتي لأفضل

لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غمي على الوسيلة الشفيعة.

في يدي ودوري يحمي وعيالي تاليا وسقل غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك

العلمِ واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري.

على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يالله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز نقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب

قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء.

وصحبه في الحال والمآل. وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل، واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هبني المعرفة، وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي، وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر

والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني ليجت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليل.

وكل إضلال يرى عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهي فتقطى الردقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع.

وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

الآل وصحبه في الحال والمآل واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبل التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات.

أن تصني لك شكوري بلا كفراني، يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء، يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال، يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا، يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا، يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان، يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر، يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور، لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة، لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف، لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف، لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب، لك شكوري ربي من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم، شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد، شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام، شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات، شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام، شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام، شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك، شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين، لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام، لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عمن آمن وسنه، لك شكوري بلا انتهاء

ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه

صلاةً تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعة ما لعتما لي من منى وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به

محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرد الشيطان لغير ما لاخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي فرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وهبت للإخلاص في التوحيد مثبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجياد وزحزح العدا لغيري بتيات زحزحت إبليس ومن والاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بي علا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم.

عافية وعصمة واجعل خروجي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا

بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني

قهر قامعة مع سلام من نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام من جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

في الحال والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

الغفوري يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصد

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له

آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي

وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاب لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشر عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جمع

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا

0: أجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركي برونتو با ادي
1: السلام عليكم بوكي سافو اك باي خيل سين شين بي دي اسامديا تي في اندل نل لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانتي يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم تي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيند اسامديا تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نييو نونو ناك لنج كوي تيليشارجي mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jeuf
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama talima mawahibun nafi' fi madai shafi' bismillahir rahmanir rahim allahumma ya akramu salli ala sayidina muhammadin al fatihi lima ulikha wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq والهادي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجلاذ لمضاها جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تدغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلا منها بالشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي خضر ما قلبي بالاقتداء لو شكري بلا كفوري وهو نصيري من فداي لو اقترابي بالاقترابي لو خطابي ما اقتدائي

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا عظيمة لداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا لبة المراغب في آجل كعاجل للراغب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد، يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد، بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان، الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب، سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى، ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام، سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي، محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي، وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار، هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر، نويت من ذا العام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر، قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة، أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر، أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا، حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزحزحا غرورا، فقمت ناظما لذي المقدمة مصليا بها على من قدمه، مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى، ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع، جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه

عاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام والتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صلِّ

خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وصم مخفي يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعذبلة كما عصمته بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عذبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعذب ماتحة ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصلي سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بالذال كل ذل

الكمال وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا ناجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي بحرمة العذبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليس لك شكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالدي أذهب لغير جهتي شيطانا وليرب في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا.

ولأدم خير رسوخ وثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام ضرا ولا تنلهم مني المرام وبالشقاء وتطرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحوني

بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وزحزح شرا بلامه له الملام تصرف والتكفنيه وفؤادي عرف برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لن يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار مع

حبنا صل وسلم صرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنة وحياتي أحمد وأيس اللعين من جنابي يا من له شكري ضائط نابي والتقني ما ساءني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أعجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد تحد ولي باللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولي هب بالغاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة ولي هب بلامه لسانا صدق وقض لي أبدا حسانا ولي هب بالرأي رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم وليهب بالحاء حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا.

واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقض للغرض وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشاء اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام.

يا من له حمدي ضاء اطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارف

يقض آمالي واجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم

غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلمن يا

أجل يا من به أريتني الأدلة صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سماته مطهر والآل والصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من غداني لفعل الخير صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم أكبر رضا ينجعل.

صلي وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من غداني بلا أغيار. صلي وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن تشنيري. وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع. صلي على ند بن سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد. وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقطفي. صلي على ند بن سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس. وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع.

لا أمين صل وسلم خير هادي الراحم على رسول منك بالملاحم والآل مع صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم.

بيهدا صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكثر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والصحب يا من لي يجود بالمرام صلي وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك جعلني

صلي وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر. صلي وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال. صلي وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم. صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغيره.

يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه الذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه

عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام صل وسلم يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل رحمة على

صلي على ند بن أنرت جيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب صلي صلاة معها تسليم على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه.

شهيد صل على من اسمه شهيد والآل والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلمي واجعل بجاهه رضاك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع سلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من

به ينور صل على بدر سماه نور والآل والصحب وسلم صرمدا يا من يوجه لغيره كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباح صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجد لي بكوني

واشرح بتالي في صدور العلماء. صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل، واشكر عقائدي واشكر عملي. يا من به لم ينحني عدو، صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاصطفاء، مع سلام بأمان يصطفى. يا من يجيئني به العجيب، صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم، واكشف بتالي في شكوك العلماء. يا من به لانقادت الأنجاب، صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام، وامحو بتالي في العناء والملام. وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي، والآل والصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء. يا من به لم ينحني عدو، صل على من اسمه عفو والآل والصحب ذوي العناية. يا من به لم تنحني جناية، وصل من عليه وقبل شكري، والتحمني عن جالبات المكر. يا من به ينقاض لي مرضي، صل على من اسمه ولي.

حق قوي والآل والصحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحون يتامين صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب واجعل

مامون والآل والأصحاب والتسلم واجعل به فتح الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وصل من عليه في الجماعة ولي أدم رضاك.

صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع سلام واكفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه

من على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نوّر بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلماء يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المطاع.

بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان وسق لغيري كل ذي عدوان. صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير عكسي. صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محى بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معط النافع. صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسلم.

كالمقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صلي وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكري صلي وسلمن يا

كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل السحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العهود مع سلام من والتدم شهودي يا من بي تنقاد للأجور صل على من

تعفني عن أذى الأحيان. صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف صل وسلم يا إله.

كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماحي إمام المتقين وآله وصحبه وسلم وعنك جعلني

على خليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه وذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جمعا أزكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل

صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باقيا عصمتني.

وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حاذفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط.

الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه ومحو جميع ما سأني في كلكلي أنت السميع. صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزد تحصيلي وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز.

مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب.

في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور

حيفتي ولتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بالسلام يا من كفاني.

وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه في الآل الكرام وصحبي واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على

وجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة صاحب الإزار مع السلام في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضم وآله وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل

صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل. صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح ذا ارتتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سرور الراج. يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا

ممح الغيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما

من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكن لي بلا معاداة ونوّر كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منزل الفصيح وآله وصحبه ولي آل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلم عليه بالآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمنا يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه

بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذى ولا جوى ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت قبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألن به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأ

والتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل مني اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليا دلي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير

0: كريم الذي أبغي تكرمه يا خير غاد غداني أفضل السبل كل بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقد لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: في كل عام عندما تبدأ الأمطار الأولى في التلاشي فوق سهول سيرينجيتي المفتوحة يتغير لون المشهد الطبيعي وإيقاعه، يبدأ العشب الذي كان حتى أسابيع قليلة مضت يغطي الأرض مثل بطانية لا نهاية لها في الجفاف. تثير الرياح الغبار الناعم وتنحسر مصادر المياه. في هذا السيناريو يفرض القرار نفسه دون أي هامش للاختيار، البقاء هو الموت. الهجرات الكبرى هي في جوهرها أعمال بقاء على نطاق قاري. إنها ليست مغامرات كما أنها ليست أعمالاً طوعية، إنها استجابات بيولوجية لقانون لا يمكن لأي حيوان أن يتحداه، حيث لا يوجد طعام لا توجد حياة. وفي هذه الزاوية من شرق إفريقيا يتحقق هذا القول المأثور بدقة لا ترحم. في قلب هذه الظاهرة توجد حيوانات النوّ البرية، وهي حيوانات عاشبة بحتة تعتمد بشكل مطلق على العشب الصغير والمجاري المائية النظيفة. في المجموع يشكل حوالي 1.5 مليون فرد في هذه الهجرة الهائلة، وهو عدد هائل لدرجة يستحيل معها تخيلها ككل، وغالباً ما تتجمع المجموعات المرئية ما بين 200 إلى 300 ألف من الثياتل البرية التي تتحرك في انسجام تام تحيط بها الحمير الوحشية والظباء التي تنضم إلى هذا التيار الحي. الطريق دائري الشكل ويغطي حوالي 800 كيلومتر، ويبدأ في سهول سيرينجيتي في تنزانيا عندما يبدأ موسم الجفاف نهائياً وتبدأ المراعي في النفاد من الغذاء. تتحرك الحيوانات البرية التي تسترشد بإشارات تجمع بين الذاكرة والإدراك البيئي وقراءة الرياح البعيدة وهطول الأمطار نحو الشمال، وهدفها هو الوصول إلى الأراضي الأكثر خضرة في ماساي مارا في كينيا، حيث تغذي الأمطار المراعي الجديدة. ومع ذلك فإن الرحلة أبعد ما تكون عن الرحلة المباشرة، فالأمر لا يتعلق فقط بقطع الكيلومترات، بل تتعلق بالنجاة من كل كيلومتر منها. على طول الطريق يجب على القطعان أن تواجه نقص مياه الشرب والإنهاك التدريجي للقطعان الأضعف، والأمراض المعدية التي تزدهر في المناطق ذات الكثافة الحيوانية العالية، وبالطبع الحيوانات المفترسة التي تهيمن على هذه الامتدادات. تتربص الأسود والنمور والضباع في كل امتداد، لكن لا أحد من هؤلاء الصيادين مرعب مثل تماسيح النيل. في منتصف الرحلة تقطع العديد من الأنهار المسيرة، أكثرها رعباً هو نهر مارا. إنه ليس عريضاً، لكن مياهه العكرة والراكدة تخفي تماسيح كبيرة الحجم يزيد طول بعضها عن 5 أمتار. إنهم لا يصطادون ولا يطاردون، إنهم ينتظرون فقط. في كل عام تجمعهم ذاكرتهم الانتهازية في نفس الممرات الضيقة، حيث يجبر العمق الثياتل على السباحة. تدرك الحيوانات البرية جيداً الخطر الكامن في هذه المياه، فهي لا تتجاهل وجود التماسيح ولا تستهين بشراستها، لكن هذا التيار المظلم هو الطريق الوحيد إلى المراعي الجديدة. لا يوجد طريق التفافي آمن، لا يوجد طريق بديل. إذا بقوا جنوباً سيموتون جوعاً، وإذا عبروا سيؤكل الكثير منهم. الهجرة هي أن تختار أي موت تواجهه مقابل فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة. عندما يصل الصف الأول من الثياتل البرية إلى حافة الماء، يحدث تردد قصير. تتجمع الحيوانات على الحواف وهي تنفث الغبار وتشخر بقلق. البعض يشرب وهو منهك، والبعض الآخر يراقب. بعضها يتلمس طريقه في الوحل إلى أن يندفع أحدها مدفوعاً بالجوع أو اليأس، فيغوص بتهور في الماء ليعبر أولاً متجاهلاً كل ما حوله، ثم تعم الفوضى العارمة. تقذف آلاف الجثث في النهر في نفس الوقت، مما يؤدي إلى إزاحة سطح النهر كما لو كان كتلة واحدة نابضة. وفي غضون ثوان تظهر التماسيح، تنطبق فكوكها على الأرجل والأعناق والأنوف. تختلط الصرخات المختنقة مع صوت تكسر المياه، وسرعان ما يتلطخ النهر العكر بالطين بالدماء. تحاول بعض الثياتل الدفاع عن نفسها بالعض، لكن أسنانها لا تجدي نفعا أمام الجلد المدرع للزواحف. يتدافعون ويحاولون غرس قرونهم في كتلة الحيوانات آكلة اللحوم، لكن عنف الهجوم والعدد الهائل من الجثث يجعل أي دفاع حقيقي مستحيلا. يغرق الكثير منهم محاصرين بين رفاقهم. يمكن لخطوة يائسة أو ضربة غير مقصودة أن تحطم جمجمة حيوان بري آخر دون قصد، فيغرقون مسحوقين، ويغرقون بشكل ميؤوس منه، غير قادرين على السباحة وسط كثافة المجموعة. ويصاب آخرون بجروح عندما يصطدمون بالصخور المغمورة، أو يضيعون أو يتوهون بسبب قوة التيار. ولكن على الرغم من الذعر الذي يجتاحهم، لا أحد يتراجع، لا أحد يحاول التراجع خطوة إلى الوراء. المنطق عنيد، إما أن تتحرك إلى الأمام أو تختفي. تستفيد التماسيح من ذلك إلى أقصى حد. عند المعابر الكبيرة يمكنها أن تمضي ساعات تتغذى دون عناء. أجسادها الضخمة تنزلق عبر الكتلة المهاجرة بأمان أسلافها. لا يحتاجون للصيد بل للعض فقط. بالنسبة للحيوانات البرية الناجية، فإن العبور هو مجرد مرحلة أخرى. فبالإضافة إلى مخاطر الحيوانات المفترسة، هناك مخاطر أخرى أقل وضوحاً ولكنها قاتلة بنفس القدر. فالجهد المبذول في العبور والإجهاد المتراكم والأيام التي تقضيها بدون ماء تؤثر سلباً على القطعان الشاردة. وفي المناطق التي تتزاحم فيها القطعان معاً، ينتشر وباء الجمرة الخبيثة والحمى النزفية بسرعة. وتواجه العجول حديثة الولادة التي يجب أن ترافق الرحلة منذ أسابيعها الأولى تحدياً أكبر. تسير هذه العجول الصغيرة والضعيفة جنباً إلى جنب مع أمهاتها، وتتعلم كيف تتخطى كل العقبات بغريزتها ومرونتها. تتناقض هشاشتهم مع إلحاح الرحلة، ولكن في مثابرتهم يكمن وعد الجيل القادم. ومع ذلك لا تقتصر المخاطر على المرض والإرهاق، ففي الامتدادات التي تصبح فيها التضاريس شديدة الانحدار والزلقة، يصبح التقدم خطراً غير مرئي. تنحدر القطعان بصعوبة، وفي خضم هذا الارتباك يجرف انهيار جليدي غير منضبط العشرات من الحيوانات الأقل مهارة. يسقط العديد منها وترتطم بالصخور الحادة مصابة بجروح عميقة تسقطها على الفور. يحاصر البعض تحت ثقل رفاقهم دون أي فرصة للهروب. يتدحرج البعض الآخر إلى أسفل المنحدرات، وقد ضربه السقوط حتى يختفي في الحفر والصخور. وحدهم الأكثر خبرة يتمكنون من تفادي الدرجات الغادرة التي سقط فيها الآخرون. عند رؤية الكثير من الجثث الهامدة الملقاة على الأرض، لا أحد يتوقف، لا حداد ولا انتظار. يتحرك الحشد إلى الأمام مثل الآلات الطبيعية دون تأمل. تجتذب رائحة الموت المنبعثة من الجثث الحيوانات المفترسة والزبالين من على بعد أميال. وهنا يكون الخطر مزدوجاً، تفادي السقوط وعدم التحول إلى إشارة لأولئك المتربصين من بعيد. وتمتد هذه الرحلة العظيمة بما فيها من معابر ومخاطر على مدى عدة أسابيع، مع ما يتخللها من تآكل مستمر في كل خطوة، ويقاوم الجسم بالاندفاع أكثر مما يقاوم بالقوة. حيوانات النوء ليست من الهواة في هذه الرحلة، فتشريحها مصمم لتحمل الحرارة والإرهاق لفترات طويلة. تنفس فعال وعضلات مكيفة لأيام طويلة، وآليات كيميائية تنظم الأدرينالين والإجهاد. وقد منحها تطورها مقاومة للحرارة الشديدة وندرة المياه، مما سمح لها بالتقدم عندما استسلمت الحيوانات الأخرى. بعد التعب والخطر. تصل المسيرة بعد التعب والخطر إلى ملجأ مؤقت. تصل القطعان إلى الأراضي العشبية المرتفعة الرطبة في ماساي مارا. هناك يخضر العشب مرة أخرى وتفيض الجداول بالمياه العذبة. إنها مجرد فترة راحة، هدوء سريع الزوال قبل العودة الحتمية لموسم الجفاف واستمرار الدورة. ليس للهجرة الكبرى بداية أو نهاية واضحة، إنها حركة مستمرة تتبع أنماط المناخ والغطاء النباتي، تسلسل لا هوادة فيه يختار عاماً بعد عام الأقوى والأكثر مرونة وسرعة. في هذه الرحلة الدورية يكون الموت في هذه الرحلة الدورية حضوراً منتظماً ومقبولاً بطبيعة الظاهرة ذاتها، وهكذا يتأسس منطق العالم البري. لا تحفظ الحياة في السكون بل في الحركة. ما يبقى محكوم عليه بالزوال، ما يتحرك إلى الأمام ولو على حساب خوفه، يجد فرصته قبل طلوع الفجر عندما لا يكاد الأفق يلمح في الأفق سهول سيرينجيتي المفتوحة. تتحرك آلاف الظلال المخططة في صمت، لا يوجد غناء ولا إعلانات ولا توديعات، فقط صوت الحوافر على الأرض الجافة والرياح تقطع العشب الجاف. هكذا تبدأ رحلة جديدة للحمير الوحشية التي يجب أن تغادر الأرض التي ولدت فيها بحثاً عن أرض يمكن أن تعيلها كما في كل عام. في هذه المساحات الشاسعة من شرق أفريقيا لا ينجو من يفرضون قوتهم، بل أولئك الذين يعرفون كيف يواصلون التحرك دون توقف. وفي هذه الديناميكية تختلف استراتيجية الحمار الوحشي عن استراتيجية الثور الوحشي. على الرغم من أنهم يتشاركون الأراضي والطرق في معظم أوقات السنة، إلا أن الحمير الوحشية تغادر مبكراً، فبصرها الثاقب وذاكرتها الحادة للمسارات تسمح لها بتحسس الأرض وتوقع التحركات وقيادة الطريق، فهي الخط الأمامي الأول للهجرة التي لا تسمح بالتأخير. والسبب بسيط بقدر ما هو قاس، فهي من الحيوانات العاشبة، والعشب الذي كان يغطي السافانا ذات يوم بدأ يختفي من يوم إلى آخر، فالأرض تتشقق والمجاري المائية تتبخر تحت أشعة الشمس القاسية، والعشب الذي كان يغذي الصغار يختفي. الخيار الوحيد هو التحرك. تقع الوجهة إلى الشمال في اتجاه أراضي ماساي مارا، حيث غطت الأمطار الأخيرة الحقول بخضرة جديدة وجرت الجداول المائية باردة. المسافة تقارب 500 كيلومتر، وهي رحلة لا راحة فيها ولا توقف طويل ولا مجال فيها لضعاف القلوب. في هذه الرحلة الوقت لا ينتظر، تولد العجول أثناء التنقل. تتحرك الأم على بعد أمتار قليلة من القطيع وتلد على الأرض المغبرة، وفي أقل من 10 دقائق يجب أن يقف المهر على قدميه. لا يوجد مجال للهشاشة، لا يمكن للأم أن تحمله ولا أن تحميه أكثر من اللازم. المنطق هو نفسه بالنسبة لهم جميعا، استمروا في التحرك. إذا توقفت يختفي القطيع ومعه الفرصة الوحيدة للنجاة. تكتشف العجول وهي تترنح وترتبك العالم في أشد حالاته وحشية. بالكاد يفهمون أنهم موجودون، وعليهم بالفعل أن يتعلموا المشي والهرولة بقدر ما تخبرهم أمهم. تخبرهم الغريزة أن الخطر يمكن أن يأتيهم من أي مكان، وأن لا أحد سيعود لجلبهم إذا تأخروا. الأيام التالية لا تنتهي. تحت أشعة الشمس الحارقة يصبح الهواء جافاً وثقيلاً، وتتراكم حرارة الأرض بشكل مستمر. يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مما يحرق الجلد ويستنزف قوة المرء بسرعة. تجوب الحمير الوحشية السهول الجافة التي تنتشر فيها أشجار متناثرة وآبار المياه المتزايدة العكرة والمتفرقة، لكن هذه الحيوانات العاشبة لا تستطيع التوقف، فهي تتجاهل الحرارة وتضغط بكل قوتها مدفوعة بالحاجة الملحة للبقاء على قيد الحياة. ويغطي الغبار أجسادها ويتخلف صغارها المرضى عن الركب. لا يتطلب الأمر الكثير لتركهم تحت رحمة ما هو قادم للحمير الوحشية استراتيجيتها، وكذلك مفتاح

أو بالغ مريض، أي شيء يتأخر هو مورد. في هذا السياق تتصرف في مجموعات منظمة وتتواصل بهدير منخفض ومواقف استراتيجية، يهاجمون بسرعة وبعنف فعال، لا يهدرون طاقة غير ضرورية، إنهم يطاردون الفريسة التي يمكنهم إسقاطها دون عناء، وعندما ترصد عجلا شاردا فإنها تفصله بدقة جراحية، وفي غضون ثوان تحاصره. يتحرك القطيع في تزامن بارد ودقيق ويسد كل طرق الهروب الممكنة، وبالكاد يتاح للفريسة الوقت الكافي لإصدار صرخة قصيرة، صوت مكتوم يضيع في ضجيج المراعي قبل أن تنقض عليها الضباع. إنها لا تسعى للقتل الفوري، إنها تمزق الجلد بأنيابها الحادة وتمزق الأطراف بحركات عنيفة ودقيقة حتى يصبح الجسد غير متحرك، وفي ثوان ينتهي كل شيء. تتناثر البقايا على الأرض وتجتذب الوليمة التي تبدأ في اجتذاب انتهازيين آخرين يكملون الدورة الطبيعية للانتهازية. تنقض النسور من الأعلى، تقص أجنحتها السماء في دوائر واسعة قبل أن تهبط. تهبط بالقرب من الجثث بحركات خرقاء خرقاء، تقفز وتنقض على البقايا، تنقر ما تتركه الضباع وراءها، شظايا اللحم والأحشاء والأوتار، تمزق الجلد المتصلب وتفصل العظام الخفيفة، وتتنازع على الجثث بصياح قاس. عندما تهدأ الضجة وتركز الطيور على البقايا الأقل، يتسلل شخص وحيد عبر الظلال والغبار، ابن آوى. خطواته حذرة ومدروسة، وعيناه تلمعان بمزيج من اليقظة والجوع، وبسرعة وحذر تندفع عدة عينات منه بين العظام وتختطف قطعا من اللحم المتصلب. تزعق النسور وترفرف بأجنحتها في محاولات لمطاردتها بعيدا، لكن بنات آوى لا تتوقف. تتجاهل القطيع حتى لو كان هناك العشرات منها، لا يهم عدد العيون التي تراقبهم من الأعلى، ولا يهم عدد النداءات التي تطالب بما تبقى منها. القاعدة واضحة، البقاء على قيد الحياة بأي ثمن. أبناء آوى يقاتلون وينقضون ويغرسون أنيابهم ثم يتراجعون، يأخذون ما يمكنهم أخذه قبل أن يفقدوه في فم آخر، مثل الحمير الوحشية والحمير الوحشية والطيور والوحوش البرية والطيور والزبالين، يجب أن تتغذى أو تهلك. إنها دورة مرتبة حسب الحاجة الملحة، لا شيء يضيع هنا، ما لا يستهلكه حيوان يأخذه حيوان آخر. عندما يتهددها الخطر على عكس الفرائس الأخرى، تتجنب الحمير الوحشية التشتت، تخبرهم الغريزة بالبقاء معا في جميع الأوقات، فهي تركض في دوائر ضيقة مما يخلق ارتباكا بصريا يربك الحيوانات المفترسة. تخلق الخطوط السوداء والبيضاء على أجسادها تأثيرا منوما عندما تتحرك في مجموعات، تتشابك الأنماط مما يجعل من الصعب على الصياد التركيز على فريسة معينة. في هذا الارتباك تكسب الحمير الوحشية ثوان حيوية لإعادة التجمع. إنها ليست وسيلة دفاعية مضمونة، لكنها تقلل من الخسائر بشكل كبير. إنها ليست فريسة سلبية، عندما تتعرض للهجوم فإنها تركل بقوة كافية لكسر الفكين أو الأضلاع، فالأم التي تدافع عن صغارها لا تتردد في توجيه ركلات قاتلة، والحيوانات المفترسة تعرف ذلك. هذا التصميم، هذا الميثاق غير المعلن للمقاومة، يسمح لمعظمها بالتقدم لأيام يعبرون الأراضي الجافة والسافان المفتوحة والمجاري المائية المتناقصة. بعض المناطق قاحلة لدرجة أن الغبار يبقى معلقاً بعد ساعات من مرور القطيع، وفي الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد، وتكثف الحيوانات المفترسة الليلية مثل الفهود نشاطها. ولكن حتى في هذه الظروف لا تتوقف الحمير الوحشية عن السير، فقد تكيفت أجسامها مع الرحلات الطويلة. يمكن لحوافرها أن تتحمل أميالاً من الأرض الصلبة، ويسمح لها جهازها الهضمي بتناول الأعشاب منخفضة الجودة عندما لا يكون هناك خيار آخر. أما المهرات التي تبدأ الرحلة مرتعشة فتتصلب بسرعة، أما تلك التي تنجو خلال الأيام القليلة الأولى فمن المرجح أن تكمل الهجرة بنجاح. بعد أسابيع من السفر تتمكن الحمير الوحشية من الوصول إلى السهول المرتفعة في ماساي مارا. هناك غطت الأمطار الأخيرة الحقول بالعشب الطازج والمياه النظيفة. إنها مناظر طبيعية مختلفة، خضراء وواسعة وبها الكثير من آبار المياه. إنها المكافأة بعد النفي القاسي الذي فرضته قوة البرية الأفريقية. يستريح القطيع لفترة قصيرة، يتمرغون في الوحل لتهدئة جلودهم المتشققة بفعل أشعة الشمس، وتشرب العجول أخيراً دون انقطاع. لا يختفي الخطر، لكنه يتضاءل. لا تزال الحيوانات المفترسة الكبيرة تتربص بها، لكن وفرة العينات المتجمعة في مكان واحد تمكن من تشتيت الضغط، حيث يتمكن كل حيوان من العثور

0: على الطعام دون التعرض للكثير من المخاطر لبضعة أسابيع. يتم الحفاظ على هذا التوازن، فترة كافية للصغار حتى تقوى أرجلها وتلتئم الجروح وتستعيد الأجسام بعضما فقدت. لكن في السافانا لا يدوم الهدوء طويلا. عندما يتوقف هطول الأمطار ويصبح العشب شحيحا مرة أخرى، تستأنف المسيرة من جديد وينعكس المسار. ما كان بالأمس وصولا يصبح رحيلا، وتستمر الدورة إلى ما لا نهاية. الحمير الوحشية ليست مجرد فريسة، لقد نجت من خلال مزيج من القدرة على التحمل والاستراتيجية الجماعية والقدرة على مواجهة صياديها بشجاعة ملحوظة. تلك التي تموت على طول الطريق تصبح طعاماً، وتلك التي تقاوم تغذي الجيل التالي. في هذه الحدود تبقى الحياة في حركة، ولا يجد مكافأته إلا أولئك الذين يقبلون هذا الميثاق الدائم. لكن منطق الحركة هذا لا ينتمي فقط إلى السافانا الأفريقية، ففي المناطق المتجمدة في أقصى الشمال تواجه قطعاناً أخرى تحدياً خاصاً بها، مختلفة في الشكل متطابقة في الجوهر. ففي خطوط العرض المرتفعة في كندا، حيث تتضاءل الغابات الشمالية وتفسح المجال للتندر المفتوحة، يفرض الشتاء ظروفاً قاسية لا يمكن لأي حيوان أن يتجاهلها. في هذه الأراضي تنجو الحياة في هذه الأراضي من خلال التنظيم والمرونة وذاكرة الأجداد التي تحدد دون أي هامش للخطأ متى يحين وقت الرحيل؟ الوعل، غزلان الشمال العظيمة، هي من بين أكبر وأقدم الحيوانات المهاجرة في نصف الكرة الشمالي. إنها ليست مجرد فرائس أو حيوانات تهرب دون نظام، بل هي كائنات تتكيف مع بيئة قاسية باستراتيجية تم صقلها على مدى آلاف السنين. في كل عام عندما يغطي الثلج مناطق التغذية وتجرف الرياح القطبية آخر الأشنات المتاحة، تنطلق القطعان الكبيرة إلى الأراضي التي لا يزال العيش فيها ممكناً. نقطة البداية هي أراضي التايغا الشاسعة في يوكون والأقاليم الشمالية الغربية، وهناك في الغابات الصنوبرية والغابات المتجمدة تقضي القطعان أشهر الخريف، تتغذى على اللحاء والبراعم المنخفضة النمو. ولكن عندما يبلغ الشتاء أشده تنضب الاحتياطيات الطبيعية، ولا يتبقى من الغذاء ما يكفي لإعالة آلاف الأفراد، فتزيد الحيوانات المفترسة من نشاطها. سبب الهجرة ليس نزوة، ليس الجوع فقط، بل هو أيضاً لتجنب المناطق التي يكثر فيها البعوض وذبابة الخيل في الصيف، والتي يمكن أن تضعف الحيوانات عن طريق التسبب في فقر الدم ونقل الأمراض. ولكن هناك شيء آخر، الحاجة إلى ضمان التكاثر في مناطق آمنة ومفتوحة، حيث يكون للنسل فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة. هناك تقليد وراثي دون تفسير واع يوجه هذه القطعان إلى نفس الأماكن كل عام. الوجهة إلى الشمال، نحو السهول المفتوحة في التندر القطبية الشمالية، حيث تذوب الثلوج في وقت لاحق وتنبت الأشنات تحت الصقيع. هذه رحلات تزيد مسافتها عن 1000 كيلومتر، تقطعها قطعان يزيد عددها عن 200,000 حيوان. التنظيم صارم، فهي لا تتحرك ككتلة غير منظمة، إنها تتقدم في صفوف طويلة وتشكيلات تحددها الخبرة والتسلسل الهرمي. تحتل العينات الأكثر مقاومة المواقع الأمامية، وهم مسؤولون عن اختراق الأثر واختبار الأرض المغطاة بالثلوج واكتشاف الصدوع الخفية في الأنهار المتجمدة، وتحمل الرياح في وجوههم، وخلفهم الإناث الحوامل وعجول العام السابق. وفي المؤخرة يوجد الأفراد الأضعف والأكثر تشعباً. لا توجد صدقة في هذا التشكيل، إنها بنية تزيد من فرص وصول الأغلبية إلى الوجهة المقصودة. الرحلة لا هوادة فيها، فعلى مدى أسابيع يجب على الوعول أن تواجه الأنهار المتجمدة والعواصف الثلجية المفاجئة ودرجات الحرارة التي تنخفض إلى ما دون 40 تحت الصفر، ويتراكم الإرهاق البدني ويتراكم الإنهاك البدني ويسقط بعض الأفراد. ولكن على عكس الهجرات الأخرى فإن الإصابات هنا ضئيلة للغاية. الوعل متخصصون في المشي، فقد تم تكييف حوافرها لتفتح على الثلج وتغلق على الأرض الصلبة، مما يسمح لها بالتحرك بكفاءة على التضاريس المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك يعمل فراؤها الكثيف كعازل طبيعي، حيث يتكون من آلاف الشعيرات المجوفة التي تحبس الهواء الدافئ بالقرب من الجسم وتقاوم فقدان الحرارة حتى في أقصى الظروف. ولكن لا يكفي التشريح ولا المقاومة لضمان البقاء على قيد الحياة في هذه البيئة، ففي هذه المناطق لا تأتي التهديدات دائماً من البرد أو الجوع، فالتهديد الأكثر ثباتاً وتنظيماً يأتي من الذئاب. تتبع قطعان الذئاب الرمادية تحركات الوعل بصبر دقيق، إنهم لا يهاجمون عشوائياً، فهم يدرسون ويراقبون وينتظرون الظروف المناسبة، لأن ما يعتبر صيداً سهلاً بالنسبة للحيوانات المفترسة الأخرى هو مشروع محفوف بالمخاطر بالنسبة للذئاب. وعلى الرغم من مما قد يفترض، فإن الوعل ليس ضحية سهلة الانقياد، فالغزلان تعرف هذه اللعبة، فهي تكتشف وجود الذئاب من على بعد أميال عن طريق الرائحة، وعن طريق التحركات عبر الأشجار، وعن طريق التغيرات في سلوك الطيور المفترسة. وفي مواجهة هذا التهديد تقوم بتعديل تشكيلها، يصبح القطيع متراصاً، يتمركز الصغار في الوسط، ويتمركز البالغون الأقوياء على الأجنحة والمؤخرة. عندما تحاول الذئاب الاقتراب، تكون ردود الفعل الأولى محسوبة، تزيد الوعول من سرعة مشيها، لكنها لا تتفرق، فهي تتجنب المناطق المشجرة حيث يزداد خطر الكمين، وتفضل التقدم عبر الحقول المفتوحة. تستشعر الذئاب أن عليها التحرك قبل وصول القطيع إلى السهول المفتوحة، فتنظم هجماتها. إنها تحاصر وتعزل وتسعى لإثارة الذعر بأي ثمن. ولكن هنا تكمن أعظم نقاط قوة الوعول، فهي لا تسمح لنفسها بالانجرار إلى الفوضى. فإذا ما تفرقت المجموعة، فبدلاً من الفرار في اتجاهين متعاكسين، فإنها تجري في دائرة ضيقة، وتربك هذه المناورة الذئاب التي في محاولتها التركيز على الفريسة ترى أنماط الفراء المتكررة والحركات المتشابهة، وتفشل غريزة الصيد الفردية لديها. في خضم هذا الارتباك ومع ارتفاع الأدرينالين في الدم، تستدير ذكور الغزلان وتندفع بقرونها الكبيرة، تضرب ضرباتها الجانبية بقوة، وهي قادرة على إيقاع الذئب أرضاً أو كسر ساقه، وتواجه الذئاب التي تحاول الدخول إلى وسط القطيع بهذه الأسلحة الفتاكة، وتتراجع دون تفكير. أجبر هذا السلوك الذئاب على تعديل تكتيكاتها، فإذا هاجمت الذئاب يجب أن تفعل ذلك في الليل عندما تنخفض الرؤية، ويؤدي البرد القارس إلى إضعاف الذئاب الشاردة بشكل أسرع. لكن رغم ذلك، فإن نسبة نجاح الحيوانات المفترسة منخفضة، ففي كل محاولة صيد يهلك وعل واحد أو اثنان فقط، على عكس الهجرات الأخرى، نادراً ما يحصل المفترس هنا على ما يتوقعه. وأخيراً ينكسر نبض الشتاء البطيء عندما تعبر القطعان أنهاراً من الجليد المتشقق والسهول التي تجتاحها الرياح لتصل إلى التندرة القطبية الشمالية. هناك، ورغم مظهرها غير المضياف، تنفتح نافذة للنجاة. وعلى الرغم من أن درجات الحرارة لا تزال قاسية، إلا أنها لا تنخفض كما هو الحال في الغابات الشمالية، حيث تحوم حول درجة التجمد في أشهر الذوبان، وينحسر الثلج تاركاً وراءه سجاداً واسعاً من الطحالب والأعشاب التي تعد بالقوت للموسم القادم. المناظر الطبيعية شاسعة، وهي عبارة عن سلسلة من السهول المفتوحة الممتدة حتى الأفق، تتخللها البرك المتجمدة ومناطق المستنقعات. ومن بين أكثر من 200,000 من الوعول التي انطلقت، عاد أكثر من 90% منها على قيد الحياة، وتتركز الإصابات بين الأفراد الأكبر سناً والعجول المريضة من العام السابق، وبعض البالغين الذين لم يقاوموا كمائن الذئاب. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة مرتفع، نتيجة لاستراتيجية الهجرة التي تم إتقانها على مدى أجيال. ينتشر القطيع في مجموعات عائلية صغيرة، ويحتل مناطق استراتيجية حيث يكون الطعام أكثر وفرة، وتسمح لهم التضاريس بمراقبة التهديدات المحتملة. تتحرك الإناث الحوامل بعيداً عن القطيع الرئيسي بحثاً عن ملاجئ سرية يتم اختيارها من بين التموجات الطفيفة للتضاريس أو خلف التكوينات الطبيعية التي تحميها من الرياح والتهديدات المحتملة. هناك، بصبر وهدوء، تستعد للحظة الحاسمة، الولادة. تولد الظبيان بفراء كثيف وناعم لحمايتها من البرد، وتزن حوالي 10 كيلوغرامات. منذ ساعتهم الأولى وهم مستعدون للمشي، لأنه في هذه البيئة القاسية لا يوجد وقت للضعف. في أقل من نصف ساعة تكون أرجلها المرتعشة قد بدأت بالفعل في دعمها، وتحثها على الوقوف بثبات ومواكبة وتيرة الحياة في المجموعة. لكن المكافأة الحقيقية للهجرة ليست مجرد طعام، إنها الاستمرارية الوراثية. فالذكور الذين قادوا الطريق والذين صمدوا في أقسى الظروف وصدوا الحيوانات المفترسة يكسبون الآن الحق في التزاوج. إنها ليست جائزة احتفالية. تختار الإناث مربيها من خلال النظر إلى من قاد الرحلة ومن دافع عن القطيع ومن وصل بقرون سليمة وجسم كامل. بعد المسيرة المحمومة وولادة العجول، تحتل المرحلة التالية في دورة حياة الوعل مركز الصدارة، طقوس التزاوج. تبدأ الذكور في تحديد منطقتهم عن طريق فرك غدد الوجه بالأغصان الجافة والحجارة، تاركين آثاراً للرائحة. المواجهة الجسدية أمر لا مفر منه، وتشتبك القرون بعنف جاف في مواجهات قصيرة ومدروسة، وهي لا تسعى إلى إبادة الخصم، فهدفها هو إزاحته ودفعه إلى الوراء. ويحصل المنتصرون على مجموعة صغيرة من الإناث التي يقبلون أو لا يقبلونها اعتماداً على أدائهم في الهجرة ونشاطهم. تضمن هذه السلوكيات أن النسل يولد من النماذج الأكثر مقاومة، ليس من الأكثر عدوانية أو الأكبر حجماً، بل من تلك التي أثبتت قدرتها على القيادة وصمودها في وجه الشدائد. إنه معيار براغماتي يتكيف مع بيئة تقاس فيها القوة الحقيقية بالكيلومترات المقطوعة وليس بالمعارك الفردية. فالهدوء في التندر سريع الزوال، فبينما تنمو الأشبال بقوة ويستعيد البالغون أوزانهم، تطوف الدببة الرمادية من بعيد، ويمكن للعواصف الرعدية أن تهب رياحا جليدية تجتاح التضاريس في دقائق. ولكن في تلك الفترة الفاصلة التي تستغرق أسابيع، توفر التندر طعاما وفيرا ومياه نظيفة ومساحة مفتوحة، حيث اليقظة الجماعية تبقي الانتهازيين بعيدين. لا تمنح التندر الشاسعة والوحشية أي امتيازات، لكن أولئك الذين يفهمونها ويتحدونها يقهرونها بطريقة منهجية، ويستمر الوعل عاماً بعد عام في ترك بصماته على هذه المنطقة التي تعترف لفترة قصيرة بأنهم أصحاب الحق في هذه الأرض، وعلى بعد آلاف الكيلومترات جنوباً حيث تذوب الغابة الشمالية في اتساع القارة القطبية الجنوبية الأبيض، تبدأ رحلة أخرى من المقاومة والدقة. على جرف روس الجليدي حيث تهدر الرياح بلا هوادة، تتكشف هجرة طيور البطريق الإمبراطور بإيقاع لا يتغير. تغادر الآلاف منها الجليد البحري في شهر مارس إلى كيب واشنطن ومستعمرات التكاثر الأخرى، وهي جيوب ثابتة احتلها أسلافها لأجيال. تحدث المسيرة في ظلام الشتاء الأسترالي عندما يغطي الجليد البحر وتنخفض درجات الحرارة إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر. وفي هذه الظروف القاسية يصبح المشهد الطبيعي متاهة مميتة، فالصدوع المخبأة تحت الثلوج يمكن أن تبتلع الشاردين، وتلال الثلوج المتصلبة تبطئ التقدم وتشتت المجموعات. في هذه البيئة فإن الضلال عن التشكيل هو عملياً حكماً بالإعدام، لكن التضاريس المعادية ليست التحدي الوحيد الذي يواجهها. فأثناء الهجرة لا تتغذى هذه الطيور البرية، فهي تعتمد كلياً على الدهون المتراكمة قبل المغادرة، والتي تعتبر مخزونها الوحيد. يستهلك المجهود المستمر هذا الاحتياطي بسرعة، وكل يوم يمر يقلل من هامش البقاء على قيد الحياة. ومع كل خطوة تخطوها يتكسر الجليد تحت أقدامها، وتثير الرياح سحبا من الثلج تعمي بصرها من الثلج الذي يعمي الأبصار ويصيب منهم أقل خبرة بالارتباك. يجبر مزيج البرد القارس ونقص الغذاء الحيوانات على الحفاظ على الانضباط الحديدي، فهي تتقدم في صفوف متقاربة للحفاظ على الدفء الجماعي، وتناوب المشي على أرجلها القصيرة مع الانزلاق على بطونها. يسمح لها هذا الأسلوب بتوفير الجهد في أطول المسافات ومواكبة سرعة المجموعة. مع اشتداد العواصف الثلجية تصبح الطوابير أكثر تراصاً، يتناوب الأفراد في المقدمة ويتحدون الرياح الجليدية بينما يحتمي الآخرون خلف أجسادهم. إنها استراتيجية قديمة تم إتقانها على مدى أجيال، حيث يعتمد البقاء على البقاء على قيد الحياة على الحفاظ على التماسك وتقاسم البلى. وفي هذا الحشد المتراص يفقد أحد البطاريق سرعته، ويستسلم جسده الضعيف أمام الزحف الذي لا هوادة فيه. ينهار جسده المنهك تماماً على الثلج الناعم، ولبضع ثوان يترنح أولئك الأقرب إليه، يديرون رؤوسهم قليلاً ويطلقون نداءات مكتومة قصيرة. لا توجد إجابات. تغطي العاصفة الثلجية الجثة الهامدة بسرعة، تتلاشى صورته التي كانت مرئية ذات مرة تحت طبقة من الثلوج التي تهب عليها الرياح. تبقى المجموعة بلا حراك للحظة واحدة فقط، لا توجد طريقة لمساعدته في هذا المكان، فإن محاولة المساعدة في هذا المكان ستعني كشف التشكيل بأكمله. لقد تم اتخاذ القرار قبل وقت طويل من انطلاقهم، من يسقط يتخلف عن الركب، وبدون مزيد من اللغط يستأنف الرتل تقدمه، لأن التوقف يعني دعوة الآخرين إلى اتباع نفس المصير. ولا يبقى سوى الفجوة في الثلج التي غطتها العاصفة الثلجية بالفعل، كتذكير آخر بأنه في هذه الظروف القاسية حتى التوقف للنظر هو عمل لا يمكن لأحد أن يتحمله. تتحول هجرة البطريق الإمبراطور إلى رحلة بطيئة وقاسية، حيث أن أي حيوان يتوقف ولو لدقائق معدودة يخاطر بعدم الوصول إلى المستعمرة، ولكن بعد أيام لا نهاية لها من السير بلا هوادة، عندما يبدو أن القوة تنحسر ويصبح البرد عدواً ملموساً، تصل القطعان أخيراً إلى مستعمرات التكاثر، وهي النقطة التي تكون فيها الحياة على المحك ويتجدد الأمل. هنا تتجمع الآلاف من الأباطرة في مستعمرات كثيفة، بحر من الأجساد السوداء والبيضاء تمتد على مد البصر. لا يمثل الوصول نهاية دورة الهجرة، بل هو مجرد بداية المرحلة الأكثر صعوبة، حيث يبدأ الخطر الأكبر في التربص، فقس الفراخ. عند الوصول تضع الإناث بيضة واحدة وتتولى الذكور مسؤولية حمايتها، ولأكثر من شهرين تظل هذه الفراخ غير قادرة على الحركة، حيث تستنفد احتياطياتها من الطاقة ببطء وتحرس البيضة في جراب البطن. يواجهون العواصف التي تدفن المستعمرات تحت طبقات من الثلوج والرياح التي يمكن أن تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة. تنتهي الهجرة، لكن الكفاح من أجل الحفاظ على الحياة يستمر بصمت وثبات في قلب أحد أقسى المناخات على كوكب الأرض. طوال هذه الفترة تخوض الإناث في المياه الجليدية للمحيط الجنوبي، وتتفادى التيارات الغادرة والمطاردة المستمرة لفقمة النمر في الأعماق. رحلتهم عبارة عن صراع لا هوادة فيه ضد الجوع والساعة، والأقوى فقط هي التي تنجح في العودة إلى المستعمرة. عندما تعود الإناث تتحول المستعمرة إلى فوضى منظمة، يتم التعرف على كل زوج من خلال نداءات فريدة من نوعها يمكن سماعها على الرغم من الرياح العاتية. تتلقى الفراخ التي فقست حديثاً طعاماً معاداً إلى المستعمرة، لكن الكثير منها يموت من البرد أو الجوع إذا تأخرت الأمهات في ذلك. تواجه الفراخ الناجية أخطاراً جديدة، ففقمة النمر تقوم بدوريات على الشواطئ وتسحب الصغار التي تغامر بالنزول إلى الماء. يشكل البالغون حواجز وقائية، لكن من المستحيل مواجهة مثل هذه الحيوانات المفترسة الشرهة والفعالة. كل الجهد المبذول في رحلة الهجرة الطويلة مهدد بهذه الهجمات، مما يذكرنا بأن البقاء على قيد الحياة هنا ليس مضموناً أبداً. ولكن بالنسبة لأولئك الذين ينجحون في مقاومة كل الأخطار، فإن المكافأة هي بداية جديدة. يكبر الصغار في ظل الرياح العاتية والسماء الرمادية، ويكبرون كل يوم وهم يقوون أجسادهم وحواسهم في بيئة لا ترحم الأخطاء. إنهم الوعد الحي للهجرة، الإرث الذي يتحدى البرد والموت. هذه الدورة التي تتكرر كل عام تحافظ على مستعمرات البطريق الإمبراطور، لكن التغير المناخي من خلال تقليل الجليد البحري يجبر المستعمرات على الابتعاد أكثر فأكثر. كل خطوة في هذه الرحلة من الصدوع الأولية إلى العواصف النهائية هي اختبار للقدرة على التحمل وتوقيت البقاء على قيد الحياة. في القارة القطبية الجنوبية تعتبر هجرة طيور البطريق الإمبراطور في أنتاركتيكا صراعاً محسوباً ضد بيئة لا هوادة فيها. كل بيضة مكسورة وكل جسد متجمد يدل على أن الحياة هنا تربح يوماً بعد يوم، في قارة يفرض فيها الجليد القواعد والموت ينتظرها عند كل خطأ. لكن ليست كل الهجرات تجري على اليابسة، وليس كل أبطال هذه الرحلات فريسة سهلة. ففيما وراء الشواطئ وتحت زرقة المحيطات الشاسعة تتحرك واحدة من أقدم العمالقة التي عرفها هذا الكوكب وأكثرها تطوراً على الإطلاق. تقوم الحيتان الحدباء كل عام بواحدة من أطول رحلات الهجرة وأكثرها غموضاً في عالم الحيوان، متحدية المسافات الشاسعة والمخاطر الكامنة والمحيط المتغير باستمرار. في المياه الجليدية في القطب الشمالي خلال أشهر الصيف تتغذى هذه الحيتانيات بلا هوادة، وتراكم مخزوناً احتياطياً يجب أن يغذيها على مدى آلاف الكيلومترات من الرحلة، وهي لا تتحرك بدافع الجوع لأن المحيط المفتوح يوفر لها الطعام دائماً في بعض الزوايا النائية. أما السبب وراء هجرتها فهو مختلف. ضمان استمرارية هذا النوع في المياه الدافئة والهادئة، حيث يمكن أن يولد صغارها وينمو بعيداً عن الحيوانات المفترسة الطبيعية التي تتربص بها في خطوط العرض القطبية. إنها استراتيجية تكررت دون انقطاع لملايين السنين. تنتقل الحيتان الحدباء التي يمكن أن تمتد مسارات هجرتها إلى 8000 كيلومتر من المياه الباردة في القطب الشمالي إلى المناطق الاستوائية مثل سواحل هاواي أو أستراليا أو مدغشقر. تختلف المسارات من مجموعة إلى أخرى، لكن النمط ثابت. تهرب الحيتان القاتلة من البرد والصيد لتوجيه صغارها إلى مناطق المياه المعتدلة، حيث يقل خطر الافتراس وتساعد البيئة على نمو المواليد الجدد. تحشد كل هجرة أكثر من 10000 فرد في بعض القطاعات المحيطية، وهي لا تفعل ذلك بشكل عشوائي، فمساراتها تتبع خطوط أسلافها المحفورة في ذاكرة بيولوجية تعود إلى أوائل العصر الأيوسيني قبل 50 مليون سنة، عندما كانت أسلاف هذه الحيتان، وهي مخلوقات تعرف باسم باكيسيتوس، تسير على اليابسة. ترك ذلك التاريخ القديم أثراً لا يمحى. تحتفظ الحيتان برئتين وليس خياشيم، وتتنفس الهواء، مستذكرة ماضيها البري مع كل زفير. وقد نقش إرث الهجرة هذا في سلوكها، مما دفعها إلى السفر لمسافات غير معقولة بحثاً عن وجهة آمنة. التواصل خلال هذه الرحلات أمر ضروري. تصدر الحيتان الحدباء أغاني معقدة منخفضة التردد يمكن أن تقطع مئات الكيلومترات عبر المياه. تطور كل مجموعة نوعاً من اللهجة التي تسمح بتماسك الأسرة ونقل المسارات ومواقع المياه الضحلة أو مناطق الاستراحة. تحافظ الأمهات على اتصال شبه دائم مع صغارها، حيث تقوم بتعديل النغمات لطمأنتهم وتحذيرهم من الخطر. وفي أوقات معينة تقوم المجموعات العائلية بالتنسيق فيما بينها من خلال هذه الإشارات الصوتية لتغيير اتجاه السفر والتكيف مع التيارات غير المتوقعة ومناطق الصيد. خلال الرحلة لا يكون كل شيء هادئاً، حيث يمكن أن تصبح المياه ساحة معركة. حيتان الأوركا المنظمة في أسراب تطارد بدقة وتنسق الهجمات التي تقلل من خيارات الهروب. تقوم أسماك القرش الكبيرة بدوريات في الأعماق وتطلق عواصف المحيط العنان لقوى تختبر حتى أقوى المسافرين. في هذا الزحام تنعزل بعض الحيتان الصغيرة وتنفصل عن المجموعة وتصبح عرضة للخطر، وتصبح فريسة سهلة المنال لهذه الحيوانات المفترسة. وبالإضافة إلى الأخطار التي تشكلها الطبيعة، يضيف الوجود البشري تحدياً جديداً غير مرئي ولكنه قاتل. ففي المناطق التي تكثر فيها حركة الملاحة البحرية تجوب سفن الشحن المياه بلا مبالاة، وتصبح عقبات قاتلة. تتكرر التصادمات وتدور المراوح بقوة يمكن أن تبتر حوتاً بالغاً بسهولة مثلها، مثل غصن شجرة. ومع ذلك فإن الحيتان الحدباء لا تبحر بشكل أعمى، فهي تمتلك قدرة ملاحية رائعة تجمع بين الذاكرة والمراجع المغناطيسية والتغيرات الدقيقة في ملوحة المياه ودرجة حرارتها. فهي تكتشف هذه الفروق الدقيقة بدقة، وتعرف متى تنحرف أو متى تتوقف في منطقة غنية بالعوالق للتزود بالوقود. فهي لا تنجرف، فهي تتبع مسارات دقيقة متوارثة من جيل إلى جيل. في أوقات الخطر تظهر الحيتان ذكاؤها بطريقة ملموسة، حيث تحيط مجموعات كاملة بعجل جريح وتشكل دائرة دفاعية، بينما تقوم الحيتان البالغة بضرب الماء بزعانفها وذيولها، مما يخلق موجات تجعل من الصعب على الحيتان القاتلة الهجوم. وقد لوحظ هذا السلوك مراراً وتكراراً في المواجهات مع الحيوانات المفترسة، مما يدل على استراتيجية جماعية فعالة. من حين لآخر يرفع الحوت الأحدب بجسمه فقمة تضايقها أسماك القرش بجسده، مما يبقيها في مأمن حتى يتبدد الخطر. هذه الإيماءات ليست مجرد ردود فعل غريزية، بل هي قرارات واعية تكشف عن ذكاء جماعي استثنائي وتضامن استراتيجي. بعد أسابيع من الحركة تصل القطعان أخيراً إلى وجهتها، وقبالة ساحل هاواي ترتفع درجة حرارة المياه السطحية إلى أكثر من 24 درجة، ويصبح العمق ضحلاً بشكل مفاجئ، مما يخلق مناطق مثالية لولادة صغارها وإطعامها. وهناك يبقى البحر هادئاً معظم أيام السنة، مع الحد الأدنى من توغلات الحيوانات المفترسة وعدم وجود تيارات قوية تعرض صغارها للخطر. وتتعزز العلاقات الأسرية في هذه المناطق، تتعاون الأمهات والعمات والأخوات في رعاية الصغار، وتحيط بهم وترشدهم خلال تحركاتهم الأولى لحمايتهم من أي تهديدات مباشرة. من جانبها ترشد البالغات الإناث الصغيرات إلى المناطق الأكثر أماناً، وتبقى الذكور على مسافة بعيدة وتتجمع في مناطق تغني فيها أغاني مطولة، بعضها بأنماط فريدة تختلف من عام لآخر. وتخدم هذه الأغاني أغراض التكاثر، ولكنها أيضاً تحدد المناطق الصوتية، مما يسمح لكل مجموعة بإقامة حدودها دون اللجوء إلى المواجهة الجسدية. وفي البحر لا يكون العنف هو الرد الأول دائماً، يتم حل معظم النزاعات من خلال العروض الصوتية والعروض الجسدية، القفز والصفع بالذيل واستعراضات القوة التي نادراً ما تؤدي إلى إصابات قاتلة. ستبقى في هذه المياه لبضعة أشهر حتى يصل الصغار إلى حجم مناسب للقيام برحلة العودة، ثم تكرر الدورة نفسها. مع كل جيل يتم إتقان المسارات ويتم تكييف الأغاني، وتستمر الذاكرة الجماعية للحيتان الحدباء في تتبع مسارات غير مرئية فوق المحيط استمرت ملايين السنين. لا يوجد حيوان آخر على هذا الكوكب يجمع بين هذه القدرة على الهجرة والتنظيم الاجتماعي والذكاء التكتيكي. وهذا الاقتران هو الذي يبقي هذه المخلوقات العملاقة ليس فقط على قيد الحياة، بل هو أحد أقدم وأنجح أشكال الحياة في المحيط. في المياه النائية لشرق المحيط الهادئ الشرقي يظهر أرخبيل الغالاباغوس كملجأ قديم. إنها هجرة بطيئة وصامتة مستمرة منذ قرون. تقوم السلاحف العملاقة طويلة العمر وصبورة برحلة تتحدى الزمن والوتيرة المتسارعة للمسافرين الآخرين. يخفي بطئها إصرارا راسخا ودافعا صامتا يقودها إلى تكرار رحلة حيوية لبقاء نوعها. يمكن لهذه السلاحف التي تعد أكبر السلاحف على هذا الكوكب أن تزن أكثر من 200 كيلوغرام وتعيش لأكثر من قرن من الزمان. تسمح لها أصدافها المقوسة وأعناقها الطويلة بالوصول إلى الغطاء النباتي المتناثر في البيئات الصخرية القاحلة في الجزر. ولكن حتى هذه المخلوقات التي شكلها التحمل والزمن يجب أن تهاجر عندما تصبح الظروف غير مستدامة. في كل عام ومع تقدم موسم الجفاف تفقد السهول الساحلية والمناطق المنخفضة في بعض الجزر خضرتها. يصبح الغطاء النباتي متناثراً وتزداد المنافسة. تبدأ الإغوانا البرية والعصافير وغيرها من الأنواع العاشبة في التنافس على الموارد التي تحتاجها السلحفاة للبقاء على قيد الحياة. تتصلب الأرض وتجف البركة ولا يعود هناك ما يكفي من الغذاء للجميع. عندئذ تدفع هذه الزواحف للقيام برحلة إلى الأجزاء المرتفعة من الجزيرة، حيث يدعم الضباب والرطوبة المستمران نباتات أكثر وفرة. هذه الحركة ليست ضخمة من حيث العدد مثل حركة الثياتل أو الغزلان البرية، ولكنها ضخمة من حيث المخاطر. فمن بين كل مجموعة تنطلق في المسيرة لا يتمكن الكثير من إكمال الرحلة. لا تبدو المسافة غير معقولة بالنسبة للحيوانات الأخرى. ما بين 10 و15 كيلومتراً من الطرق الوعرة والصعود البركاني والمناطق القاحلة. ولكن بالنسبة لهذه الحيوانات العملاقة بطيئة الحركة قد يستغرق الجهد المبذول أسابيع. على طول الطريق تتراكم بقايا الهجرات القديمة كتذكير بصعوبة الرحلة. تظهر الأصداف الفارغة التي بيضتها الشمس والسنين على جوانب المسارات الطبيعية. إنها دليل على أولئك الذين لم يتمكنوا من النجاة. لا توجد جثث باقية، فقط القباب الكيراتينية المتصلبة التي كانت تحمي حياة لم تصمد. ومع ذلك فإن هذه الخسائر هي جزء من الدورة، وهي تذكير صامت بالمخاطر والمطالب التي تنطوي عليها كل رحلة. تعرف السلاحف المغادرة بالفطرة التي تراكمت عبر الأجيال إلى أين يجب أن تذهب. لا توجد مسارات أو علامات واضحة للعين البشرية، لكن المنحدرات الطبيعية والتغيرات الرطوبة الطفيفة في الغطاء النباتي وذاكرتها الوراثية تخبرها بالاتجاه. وقد سجل العلماء أن بعض السلاحف تعود إلى نفس بقع الطعام كل عام حتى على مدى عقود من الزمن. وعلى طول الطريق تكون العقبات ثابتة، التضاريس الوعرة والمناطق غير المظللة ودرجات الحرارة المرتفعة خلال النهار. وعلى الرغم من أن القليل من الأنواع تفترس السلاحف البالغة، ويرجع ذلك أساساً إلى الغياب شبه التام للمفترسات الطبيعية في غالاباغوس ومرونة قواقعها السميكة والصلبة، إلا أن هذه الزواحف تواجه أعداء آخرين لا يقلون عناداً. فالإجهاد بعد السفر لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة والجفاف الذي يستنزف قوتها ببطء يهدد بقاءها على قيد الحياة. أما السلاحف الصغيرة ذات الأصداف الأكثر ليونة والأجسام الأقل قوة أو تلك التي تحمل إصابات صخرية فإن فرصها في إكمال الهجرة تتضاءل بشكل كبير. بعد أسابيع من الزحف البطيء على المنحدرات الأكثر انحداراً وانحداراً تواجه السلاحف المرحلة الأخيرة من رحلتها. تجبر التضاريس الصخرية الوعرة كل حركة على بذل مجهود كبير. في حين أن الشمس رغم لطفها تجفف التربة وتقوي كل خطوة، ولكن على الرغم من التعب المتراكم عند الوصول إلى المناطق المرتفعة يبدأ المشهد الطبيعي بالتغير تدريجياً، يصبح الهواء أكثر برودة ورطوبة في حين لا يقطع الصمت المطبق إلا همس الرذاذ المستمر. تظهر بقع صغيرة من الغابات التي توفر ملاذاً مليئاً بالحياة، يزدهر الصبار المنتصب والأعشاب الطازجة والنباتات النضرة في هذه الزاوية الوفيرة. تتفرق هذه الزواحف العملاقة بعد الرحلة الشاقة ببطء مستفيدة من كل لقمة لتستعيد قوتها، ويبقى البعض هناك لأسابيع بل لأشهر في المياه الراكدة، حيث يترك البلا والتلف وراءه إلى أن تعلن الأمطار الأولى العودة إلى الأراضي المنخفضة وبداية دورة جديدة. لا ينجو كل من غادروا، وتشير التقديرات إلى أنه في مواسم الجفاف على وجه الخصوص تقطعت السبل بأكثر من 30% منهم على طول الطريق. ومع ذلك فإن أولئك الذين يكملون الرحلة لا يضمنون فقط بقاءهم المباشر على قيد الحياة، فهم أيضاً الذين سيتمكنون من التكاثر في هذه المناطق الآمنة للتغذية. وفي غالاباغوس فإن الأفراد الذين يظهرون القدرة على التحمل والقدرة على التعامل مع هذه الرحلات هم فقط من ينضمون إلى الأجيال القادمة. عندما تصل الأنثى إلى المرتفعات تبحث عن مواقع مناسبة للتعشيش، أرض لينة محمية بنباتات منخفضة، وهناك تحفر حفرة عميقة بساقيها الخلفيتين حيث تضع بيضها الذي سيبقى مغطى ومختبئا لأسابيع، وتبدأ الصغار في دورة الهجرة نفسها التي بدأتها أسلافها. وهكذا سنة بعد سنة تستمر هذه الهجرة الصامتة والمستمرة. في غالاباغوس كل قوقعة مهجورة في غالاباغوس هي شهادة صامتة على التضحية التي تتطلبها الحياة. وكل سلحفات تصل إلى المرتفعات تؤكد من جديد استمرارية الإرث الذي يتحدى الزمن والشدائد، كما لا يستطيع أي نوع آخر أن يفعل ذلك. يهدر النهر ويحمل التيار الأغصان والحجارة والأوراق الجافة، ولكن وسط هذه الفوضى السائلة تقاوم آلاف الأجسام المحمرة في صراع عنيد ضد قوة الماء التي لا هوادة فيها. بدأ السلمون رحلته الأخيرة، إنها ذروة دورة الحياة، رحلة مكتوبة في جيناتها لملايين السنين. من المياه المفتوحة للمحيط الهادئ قبالة سواحل ألاسكا وكندا يشق سمك السلمون السوكي طريقه كل عام بين أواخر الصيف وأوائل الخريف في أنهار أمريكا الشمالية، في واحدة من أكثر الهجرات قسوة وتطلباً في الطبيعة. تولد في هذه الممرات المائية نفسها في منابع الأنهار المتجمدة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من البحر، تقضي أشهرها الأولى مختبئة بين الصخور لتنجو من الحيوانات المائية المفترسة والتيار. وعندما تصل أجسامها إلى القوة الكافية تنزل إلى المحيط حيث تنمو وتتغذى لسنوات، لكن نداء التفريخ لا مفر منه، إنه تفويض بيولوجي يتجاهل أي عائق أو أي تآكل أو أي إمكانية للتراجع. ليس البحث عن الموارد هو ما يجبرها على الهجرة، لأن لديها الكثير من الطعام في البحر، إنها الحاجة إلى العودة إلى نفس الامتداد النهري الذي ولدت فيه من أجل إدامة جنسها. تجبرهم هذه الرحلة التي تقطع فيها أكثر من 1000 كيلومتر عكس التيار، على الصعود في تيارات عنيفة وتخطي قفزات بارتفاع عدة أمتار، بينما تتربص بهم الحيوانات المفترسة في المياه العكرة وعلى الضفاف. على ضفاف النهر مختبئاً خلف الأشجار الرطبة ينتظر دب بني اللون، ترصد حواسه ارتجاف الماء وتحطم الأجساد واهتزاز مجرى النهر. إنه يعلم أن هذه هي فرصته. السبات يقترب ويحتاج جسمه إلى تخزين احتياطي كاف من السعرات الحرارية للنجاة من أشهر الجليد والظلام. لن يصطاد سمكة واحدة. هذا النهر في هذه اللحظة ملك له. ينزل الدب إلى صخرة مسطحة تقطع التيار، هناك يتمركز بثبات وثبات ويترك النهر يقوم بالعمل. السلمون غير قادر على إيقاف تقدمه، يمر من تحت مخالبه بمخلب سريع، يمسك بواحدة ويسحبها من الماء، لا يتوقف ليقتلها بدقة، ينزع أحشاءه على الفور ويتخلص من أجزائه ويختار الأحشاء الغنية بالدهون. ما لا يتم استهلاكه يسقط في التيار، لكنه لا يضيع، وفي غضون ثوان تنزل العشرات من النوارس والطيور الجارحة لتأخذ نصيبها. تعود البقايا لحما ودماء إلى الماء فتصبغه باللون الأحمر، والجثث التي تستمر في السباحة تفعل ذلك فوق جثثها. من أعلى تراقب النسور الصلعاء من أعلى، رؤيتهم قادرة على اكتشاف التوهج الفضي للأسماك المتحركة على بعد مئات الأمتار. إنهم يعرفون هذه الظاهرة. عاما بعد عام تتكرر هذه الظاهرة عندما تحاول إحدى أسماك السلمون القفز بعنف في النهر. تنكشف في الهواء للحظة واحدة فقط، وهي فترة كافية لإغلاق مخالبها على ظهرها. يتحدد مصيرها في تلك اللحظة الوجيزة. تحمل السمكة إلى صخرة مكشوفة، حيث يتم تمزيقها إلى أشلاء، ثم يتم تقاسمها مع صغارها الجائعة التي تنتظرها في العش. في هذه الأثناء لا تجد أسماك السلمون الناجية أي راحة، فالرحلة ليست خطية ولا متسامحة. عليها أن تواجه الشلالات والامتدادات الضيقة، حيث يصطدم التيار بالحجارة. الإرهاق مطلق، وتعاني أجسادها المصممة للعيش في البحر فقط من الجفاف التدريجي الناجم عن التعرض الطويل للمياه العذبة. فيصبح الجلد باهتا ومهترئا، وتتمزق الزعانف، وتتقشر القشور، وينتهي المطاف بالكثير منها إلى الشاطئ، حيث تستنفد قوتها بشكل دائم. ومع ذلك يصمد البعض، والأكثر لياقة، أولئك الذين تمكنوا من تفادي الدببة والنسور والصخور الحادة، يصلون إلى مناطق التفريخ ومساحات المياه الهادئة عند منابع الأنهار. هناك يبدأ أهم عمل في حياتهم. تحفر الإناث حفرة صغيرة في قاع النهر بزعانفها الخلفية، حيث تضع ما يصل إلى 5000 بيضة، وتطلق الذكور البالية والمشوهة والمنحنية فكيها بفعل الجهد المبذول حيواناتها المنوية فوقها. لن يضيع المخصب الطبيعي لهذه الأجسام المحتضرة هباء، فحتى تحللها سيثري المياه، مما يوفر المغذيات للجيل القادم. في تلك اللحظة، وبعد أن تؤدي الجثث غرضها البيولوجي، يتم التخلي عن الجثث. يموت الكثير منها في غضون ساعات، والبعض الآخر يبقى على قيد الحياة لأيام فقط. يصبح النهر عبارة عن سلسلة من الجثث المتتالية والجثث المنتفخة التي تستخدم كغذاء للحيوانات المفترسة والطيور الكاسرة التي تقتات على الجثث. حتى الزريعة نفسها التي ستولد بعد شهور ستستفيد من البقايا لتتغذى عليها في الأيام الأولى من حياتها. من بين الآلاف التي تنطلق من البحر، أقل من 10% منها تصل إلى موقع التفريخ، لكن هذه النسبة الضئيلة تكفي للحفاظ على نوع صمد في وجه التقلبات الجليدية والتغيرات المناخية وتغير مجاري الأنهار ومؤخراً التدخل البشري. تؤكد هذه الهجرة غياب الرأفة في الطبيعة. لا يحكمها سوى منطق واحد عنيد، لا ينجو منها سوى أولئك الذين يتمكنون من الإفلات من التهديدات المتعددة التي تتربص بهم في كل مرحلة من مراحل الرحلة. كل كيلومتر يتم قطعه تحت التيار الذي لا هوادة فيه هو اختبار حاسم، حيث يضمن الأصلح فقط استمرارية النوع. في حين يصارع السلمون في أنهار أمريكا الشمالية ضد التيار في محاولة أخيرة لإدامة سلالته، في زاوية أخرى من الكوكب تحت زرقة المحيط المفتوح تجري هجرة أكثر وحشية. في امتداد لا يكاد الضوء يتخطى الأمتار القليلة الأولى من الماء قبل أن يتلاشى في زرقة كثيفة لا يمكن سبر أغوارها، تتحرك ملايين الأسماك الصغيرة بشكل جماعي. إنها ليست هجرة جماعية لعمالقة، إنها أسراب من أسماك السردين التي تشكل كل عام كائناً حياً أكبر، تتحرك في انسجام تام بحثاً عن مياه أكثر دفئاً وغذاء وفير وأماكن آمنة للتكاثر. ولكن على عكس أنهار أمريكا الشمالية، لا توجد هنا ضفاف ولا مجرى واضح، فقط أفق سائل ممتد في كل مكان، حيث يمكن أن يأتي التهديد من أي زاوية، مما يزيد من فرصة النجاة. المياه الضحلة هي دفاعهم الوحيد، عقل جماعي يتحرك كوحدة واحدة، يتفاعل مع أدنى تغير في ضغط الماء، أو وميض حيوان مفترس، أو ضجيج حيوان مطارد بعيد. لا يوجد قادة أو أوامر، فقط الذاكرة القديمة للنوع المطبوعة في ردود أفعال كل فرد والتي تحافظ على تماسك المجموعة. لذا فإن الانفصال هو بمثابة موت محقق. وعلى عكس أسماك السلمون التي تسبح بعزم ضد التيار، تهاجر هذه الأسماك باتباع تيارات المحيط والكتل المائية الدافئة التي تضمن لها الغذاء. فحركة هذه الأسماك ليست وجهة إقليمية جامدة، بل هي سعي دائم وراء الموارد التي تتغير بتغير درجة الحرارة وتقلبات المحيط. إذا لم تهاجر فإنها تموت، وإذا هاجرت فربما يموتون أيضا، لكن الاحتمالات تتحسن عندما تتحرك معا. الحركة المستمرة هي الشيء الوحيد المؤكد. تجوب أسماك القرش بلا كلل أعمدة الأسماك، إنها تمزق حواف السرب، ممزقة التشكيل عن بعضه ومجبرة الكتلة على الانضغاط أكثر. يثير كل هجوم دوامة من الحراشف والأجسام المشوهة التي تجذب صيادين جدد. تنضم الدلافين والحيتان القاتلة وأسماك التونة إلى المطاردة مستغلة الفوضى. حتى حيتان البالين وهي قلاع حقيقية من الحمولة تخترق بفم مفتوح وتلتهم آلاف الأسماك في جرعة واحدة. من الأعلى تتربص طيور الأطيش والنوارس في انتظارها، يرصدون من السماء البقعة الفضية التي تتحرك تحت السطح مباشرة وينقضون على المياه مثل القذائف ويختطفون الفريسة قبل أن يتسنى للسرب الوقت الكافي لتجميع نفسه. لكن الأكثر قسوة ليس حيواناً مفترساً، إنه المحيط نفسه، فالتيارات تتحرك دون سابق إنذار محاصرة الأسماك في دوامات من المياه الباردة التي تحملها بعيداً عن المناطق المنتجة، وتطلق العواصف العنان لأمواج عاتية يمكن أن تشتت مجموعات الأسماك في غضون دقائق. تغيرات درجات الحرارة تحول مناطق قاتلة كانت حتى أيام مضت توفر الغذاء والملاذ الآمن، ومع ذلك فهي مستمرة. إنهم لا يتوقفون ولا يترددون، يتصرف كل فرد كخلية في جسم أكبر يتحرك في أنماط أتقنوها على مدى أجيال لا تحصى. يمكن أن تمتد مجموعة من الأسماك لعدة كيلومترات وتحتوي على عشرات الآلاف من الأسماك، تدور وتنكمش في حلقات لولبية منومة عندما يندلع الخطر. ومن اللافت للنظر أن هذه الهجرة مثلها مثل هجرة الحيتان وسمك السلمون ترجع إلى تراث بدائي محفور في بيولوجيتها منذ العصور القديمة، وتشير التقديرات إلى أن هذه الأسماك طورت هذه الاستراتيجية المهاجرة خلال العصر الطباشيري قبل أكثر من 100 مليون سنة، عندما كانت الزواحف البحرية تهيمن على البحار ولم تكن القارات قد انفصلت بالكامل بعد. ولكن على عكس تلك العصور، أصبح المحيط اليوم أكثر تجزئة وأكثر تلوثاً ونهباً من قبل البشر، ومع ذلك تستمر الهجرة لأنها فوق أي محنة مؤقتة، إنها الضمان الوحيد للبقاء على قيد الحياة. في نهاية رحلتها تصل تلك التي تنجح في اجتياز أسماك القرش والحيتان والطيور والتيارات إلى المناطق الساحلية الغنية بالمغذيات، حيث تموج المياه بالعوالق والفرائس الصغيرة. وهناك في أسراب صغيرة تبدأ مرحلة التزاوج، تطلق الإناث الملايين من البيض الذي يطفو معلقاً ليصبح غذاءً للأنواع الأخرى منذ اللحظة الأولى. لن ينجو سوى جزء ضئيل منها ويكرر الدورة. لا تسمح قسوة المحيط بالعاطفة. في هذه الهجرة لا يوجد أبطال ولا أفراد يتذكرهم أحد. ما يهم هو بقاء السرب ككيان على قيد الحياة، أن يستمر التدفق، وأن هذا النوع يديم نفسه. وهكذا عاماً بعد عام وجيلاً بعد جيل تكرر هجرات المياه الضحلة في المحيط رحلة أسلافها تحت السطح، بينما تخدع الأمواج الهادئة النظر السطحي، تدور واحدة من أقدم المعارك وأكثرها وحشية على هذا الكوكب. ففي المحيط لا تتوقف الحياة، وفي اتساعه الأزرق يجد الوجود كله نفسه في هجرة أبدية. الهجرة لا تعرف التوقف أو الحدود، إنها تتجلى في كل ركن من أركان الكوكب، من أعماق المحيط إلى الغابات المنسية. عندما تغمر الأمطار الأولى غابات جزيرة الكريسماس، يهز الأرض نبض قديم. إنه ليس زئير صياد ولا صدى تدافع، إنه حفيف عدد لا يحصى من المخالب، همهمة تتحول إلى ضجيج حي، كما لو كانت الغابة نفسها تتنفس. من الجحور تخرج السرطانات الحمراء، مد قرمزي بعشرات الملايين، جيش بلا قائد يغطي الأرض مثل الدم المسفوك. لا يوجد خيار في زحفهم، لا يوجد تردد، فقط قانون واحد عنيد، الوصول إلى البحر أو التلاشي في المحاولة. في هذه الجزيرة الضائعة في المحيط الهندي، أكثر من 50 مليون جسد، صغير ولكن عنيد، يتقدمون مثل تيار حي، يتسلقون الصخور، يعبرون الطرق، يتراكمون على جسور من الأصداف. الطرق وجذوع الأشجار والمنحدرات الزلقة لا شيء يبطئ من زخمها، لكن هذه الرحلة ليست مسيرة على مهل، إنها مذبحة حقيقية. الخطر يتربص بهم في كل منعطف. على الطرقات الموحلة ينتظر النمل الأصفر الغازي والقاتل في أسراب، ثم وهو عبارة عن حمض حارق يقضي على آلاف السرطانات في دقائق، تاركا الأصداف الفارغة مبعثرة مثل بقايا معركة خاسرة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

الله أكبر، الله أكبر، لا

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقد

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به

لكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

ربكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه.

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.

يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.

وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى

يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي.

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم.

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات.

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها: طوبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومقوف بجاه من هاجر القائل إليها لإهياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. هقت الأسد والأسود والحية والهقرب والصارق والطارق والهاقد والنافثة والهائن والصاهر واللنس والجن عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووحدك الصدق. ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority?
3: من أعطاه هذه السلطة؟
4: أرسله الله رحمة للعالمين.

0: في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: لا يكفي.
2: كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام.
1: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف.
2: هو لك، ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي.
1: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
2: ولدي.
3: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
4: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
3: قافلة الشام، أرى طليعتها.
4: سبقت موعدها.
3: زد على البئر الشمالية 5 رجال آخرين.
4: كم نذبح؟ 70؟
3: اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها.
5: من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتاموا. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت لها في الأرض إكرام، هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب.
6: خز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين.
7: نعم، 7 أطوال.
6: 20 دينارا
7: لزوج أبي سفيان.
6: خذيه بما شئت يا مولاتي.
7: 15.
8: Thank you.
4: حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
8: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
9: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
10: ترى ما أصاب ابن أخي.
9: لماذا لا توقفوا عند حده؟
10: ربما يتغير.
9: يتغير وقد بلغ 40؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
10: إن رجلاً يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
9: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
10: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
9: جحود، تمرد.
10: أخشى على محمد من نفسه.
2: يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذا السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
11: يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب.
2: على رسلك يا زيد.
11: هل نزل محمد من غار حراء؟
2: لا، لم نره بعد.
11: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
2: لعله في بيت أبي بكر.
11: سألت عنه هناك.
2: لا يزال إذن في الغار
11: 3 أيام.
2: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: سيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ. أقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد اقرأ، وأجاب محمد ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة، أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرته؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
0: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة، ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
4: مصعب، من هذا؟
0: جعفر،

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.
0: جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟
1: كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم.

0: عمار، أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك، أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا. يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك. أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد؟ مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس. ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
1: أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يئدني، يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ذات أمي. قبضتها رقيقة، أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة.
0: إنه العرف يا سمية.
1: بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد.
2: علي أن أدرك الفجر مع الرسول.
3: امضي يا ولدي، امضي إلى محمد.
0: إنه رجل مبارك.

0: اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
1: ولكنه يستطيع أن يتكلم.
2: ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟
1: هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
2: أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
1: إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله. هذا هو القرآن.
3: محمد رجل أجاع نفسه ليحلم. ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
1: نعم، ولكن قلبه متفتح.
3: أنت اركله تقديرا لفصاحته.
0: لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة؟ وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان. آلهة قريش عبادة وتجارة.
1: ليس الله سلعة تباع وتشترى.
2: ستعلمك الصياط.
4: احذر وانتبه يا فتى.
5: عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمي يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
1: نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط.
3: هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص.
5: بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال،
2: اجلده،
3: اقتله.

0: تعالى ابكى على نفسك.
1: أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
2: إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك.

0: أحد. الله أحد.
1: من هو الأقوى؟
0: أحد. أحد.
1: تكلم.
0: أحد.
1: سيدك أم ربك الأحد؟
0: أحد.

0: ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد.
1: أمية! أمية!
2: أبو بكر، يزيدك 100 دينار على ثمن بلال.
3: مهلاً مهلاً، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب.
2: دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية.
0: أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟
4: خذوه، لا حاجة بي إليه.
1: طاعتي حق عليك ما دمت حيا.
0: لماذا تثير غضب أبيك؟
5: لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه.
0: لا تقل يا أختاه.
1: ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي.
6: وأنت أمنحك ما تريد، ما تشاء.
5: محمد منحني الطمأنينة والسلام.
6: دعه يخرج وليلحق بالصابئين.
0: ليس من أجلنا، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل.
3: إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء.
7: مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعون.
8: وماذا تقول عنا العرب؟
9: شباب مكة يقودون شيوخها.
10: قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين.
8: إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.

الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق.

ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا. بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.
2: أتسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟
3: لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب.
4: نار ذات لهب.
5: إلى نار ذات لهب. إلى نار ذات لهب.
6: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
7: رسول الله.
8: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
9: Shut up!

0: فليشهد العرب والناس جميعا.
1: فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط.
2: لا، ليس في الكعبة، حتى لا يعلو شأنهم بين العرب.
0: أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. افتح.
3: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون.
1: أبعدوهم عن الكعبة.
3: ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة.
1: أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.
3: احموا رسول الله، احموا رسول الله، اتقوا الله يا قوم.

0: باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟
1: لأنهم يظاهرون هذا السفيه.
0: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
1: محمد مفتر وكذاب.
0: ردها علي إن استطعت. وأنتم، ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
1: من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟
2: كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة.
1: من أين يجيء بكلماته؟
2: لا أدري يا هند.
1: كيف برجل أمي جاوز 40 يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟
2: ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟
1: محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه.
2: إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدا باتباعه الضعفاء.
3: لا ابا ابا امي ابا امي امي ابا
4: هيا لتذهبين الى سمع مع زوجك
3: سمية. اتركوه
5: يا ياسر يا ياسر
3: محمد رسول الله.
6: ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد.
7: أشهد أن محمداً رسول
3: الله. هبل هبل
6: اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل
8: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
6: الشقية

0: اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي.
1: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ أفقدني العذاب وعي، استنجد

0: اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لا أمان لكم هنا.
2: أمرنا رسول الله أن نترك مكة.
1: إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا.
2: يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
1: اخرجوا الآن حالاً.

0: وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة.
1: وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان.
0: أفلتوا؟ تلاشوا.
2: محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء.
1: ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة.
3: الحبشة؟
1: عمرو، ألست صديق مليكها؟

0: أظنني صديقة.
1: هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟
0: وسعي أن أعيد الهاربين.
1: إذن إلى الحبشة.

0: هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر.
1: ألا تنحنون لنبيكم؟
2: نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.
3: رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟
1: هذا صحيح، لا بد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله.
2: معجزة محمد هي القرآن.
3: كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟
1: ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة.
4: جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب.
2: قال لنا محمد اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
3: ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء.
1: لماذا أرسلكم إلي محمد؟
2: لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا.
3: أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء.
1: لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي.

0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
1: أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب، نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى.
2: ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو، بماذا يأمركم دينكم؟
0: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
1: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
0: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
1: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة.
0: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
2: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أبحمها ربهم الواحد؟
0: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
2: من علمكم كل هذه الأسماء؟
0: القرآن الذي نزل على محمد.
1: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
2: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
1: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
2: ماذا يقولون في المسيح؟
1: يقولون إنه عبد من ثباق البشر.
2: تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟
0: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
1: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
2: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
0: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
2: اقترب، هات ما عندك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط.
1: يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب.
0: انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
2: شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسربنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن، سنجعله غريبا في مكة.
3: نعم نعم نعم.
2: من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟
4: أجل،
2: لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد.

0: ويمضي عام وعام، ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن.
1: هشام، زهير، ما معنى هذا؟
2: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
3: هذا العار،
2: أنزلوا هذه الصحيفة.
1: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
1: على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم.
3: هيا.
1: هذا أمر دبر بليل،

0: تطالبون بمعجزة، ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
1: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
0: نعم، اليوم وغدا يا هند.
2: أنا أن أودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
3: وكيف هو يدعونا إلى ما لا نطيق؟
4: قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب، يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
2: لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
4: لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
2: أتخشون أن تسمعوا إليه؟

0: ألا يوجد غيرها؟ هذه المدينة الجحود الصماء. تكاثرت الأحزان. بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم أبا طالب. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة
1: الآن وبلا إبطاء.
0: يريد أن يخرج إلى الطائف. الطائف حيث لا أبو سفيان ولا أبو جهل.

0: إلى الطائف ثانية المدائن العربية، يقبل النبي ومعه متبناه زيد في رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش.
1: اتقوا الله،

0: الدماء تسيل من قدميه.
1: إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.
2: أنت رب المستضعفين وأنت ربي.
1: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: أنصح بالرحيل، الطائف لم تعد مكانا آمنا.
1: لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم.
3: واستجاب الله لدعاء نبيه. منذ عام بايع نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام، وفي موسم الحج التالي وعلى غفلة من قريش يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين. إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار، لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون.
4: مهلا يا قوم، إنكم تبايعون تناوئون المشركين من العرب كافة، تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربة، تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتحشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا.
5: والذي بعثك بالحق لنبايعن على أن نمنعك مما نمنع أنفسنا وأبناءنا وأهلينا.
4: على هذا نبايع رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
5: نشهد الله ورسوله، نحن الأوس والخزرج، أننا أنصار، نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على نصرة الإسلام بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، على أن نفتح قلوبنا وبيوتنا للمهاجرين إلينا من إخوة الإسلام.

0: وجاء يوم الفصل. من الظلمات إلى النور يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، أثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة.
1: محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير.
2: لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده، لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
2: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
2: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوا وتعودوا سيرتكم الأولى.
1: وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟
2: سأعتنق الإسلام. هل يظن أني أترك له مسقط رأسي؟ لا، إن يثرب تستحق التضحية.
3: النفاق.
2: نعم يا هند، النفاق والاعتناق.
3: ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق.
4: قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور على ما يرام يا ابن سلول. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل. محمد سوف يقتل.
5: تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
1: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
3: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
2: وإلى الأبد.

0: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس تحارب؟
1: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير صحراء. 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقت، أعرف الناس بالصحراء.
2: هيا

0: لماذا تطاردوه هنا؟ المدينة تطاردها هناك.
1: هذا أثرهم،
2: أعراب يسيرون غربا.
1: إني أعرف عملي.
0: نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما.

0: يا محمد اخرج ولك علينا ان نعود بك حيا الى مكه.
1: احذروا، هذه المغارات مليئه بالافاعي.
0: محمد انكشف امرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق،
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
0: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب.

جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.

0: الله أكبر، الله أكبر،
1: الله هو الرسول، الله أكبر.

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
0: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
4: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله.

حل ذكي. اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

0: رسول الله يحمل على كاهله الأحجار؟ ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل.
1: يأبى إلا أن يواصل العمل.
2: يعلمنا أن العمل عبادة.
1: في 53.
2: وكم عمرك أنت؟

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
2: صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين.
3: إن وافق رسول الله.
0: وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال.
1: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي.
4: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
5: يا إخوة الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله.
6: لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي رداي. اقرأ هذه. محمد ينصب نفسه سلطانا.
7: كيف حال ولدي عندكم؟
6: فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟
8: ستحرق البيت كله إن لم تقطع.
6: إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
7: ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
8: لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
6: إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب.
8: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم.
9: انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقا.
10: لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقا.
6: قالها قرآنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته.
10: اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا.
8: هذا يكفي. سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا.
6: المهاجرون، اسمعوا أخبارا من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟
11: هل أسمع شيئاً عن القتال؟
6: وهل لديكم حل آخر؟
11: والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله.
6: لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم.
11: اذهبوا إلى أعمالكم.
12: نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم، هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة.

عذراً، عذراً إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله.

0: لا قتال حتى يأذن الله.
1: بلال، انظر إلى الشمس.
2: لم يحن وقت الصلاة بعد.
0: استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم.
3: الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: الله أكبر.

0: أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب، لا تؤذوا طفلاً أو شيخاً أو امرأة أو مريضة، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسة، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم.
1: والآن إلى أباربك.

0: عليكم محمد، محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم.
1: كم عددهم؟
0: 300 و 400 فرسان.
1: سيكون لنا 200 فارس. وعدد إبلهم؟
0: 70.
1: سيكون لنا 170.
2: 20 ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها.

سفيان إن عاصف العبار فاضرب برجالك إلى أن نلحق بكم.

0: خرجت قريش، خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر، فيسألونك أن تلحق بهم.
1: أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غربا بعيدا عن آبار بدر.
0: يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان.
1: إذا وصلت السير ليلا أفلتت من قبضة محمد عند الصباح.
0: أنسيت مقامك في قومك؟
1: مكانتي رهن بسلامة هذه الإبل. نعم، اليوم مكانتي هي هذه الأموال.

0: احمد ابار بطل. يلقي بنفسه في قبضتنا. متهور.
1: المتهورون دائما يلقون بانفسهم الى الهاويه.

0: أبو سفيان أثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر.
1: إذن القافلة في أمان، أرى أن لا نحاربهم.
2: لا نحارب؟
1: لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة؟
3: تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد.
1: اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم.
3: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب!
4: الحرب!

einen Teitum?

لا تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتلفكم العدو فانضحوهم بالنبل.

أخرجوا إلينا شجعانكم.

0: من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو.
0: أخي شيبة وولد الوليد وأنا.
1: انتظر أنت. عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

0: هانيبال تقدموا. روما هم يتجمعون. تقدموا إلى الأمام. إلى الوراء. استعدوا لمواجهتهم.
1: أمية، لا نزلت إلا شهر.

0: رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى.
1: لو كنا مكانهم لقتلونا.
0: علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى. لا تسحبوهم مربوطين. قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته.
2: لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردون؟
3: لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش.
2: كفى! كفى أغربوا عني! كفى نباحا! هل أحتاج إلى من يذكرني أبي؟ أخي؟ عمي؟ أحتاج إلى من يذكرني أبي أخي عمي. محمد، علي، حمزة.

0: بأظافري يا حمزة، بأظافري يا قاطع الرقاب، سأقطعك حمزة، حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود، عندما تموت قاتل أبي، سأمزقك يا قاتل أخي، سأمزقك يا قاتل عمي، عندما تموت سأشرب من دمك،
1: سأشرب من دمك.
2: كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل، ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو حلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على

على الفلاح. الله

0: أهذه هي ترب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرئ أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟
1: لا أحد يحرس دكانتها.
2: إن الله يحرسها. من أين أنت؟
0: من اليمن.
2: هل مررت بمكة؟
0: كانت في طريقي.
2: هل مكثت بها؟
0: نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا.
2: وما أخبار الصحراء؟
0: لا تسركم، يتجمعون. كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة.
2: قواتنا تكمن هنا.
0: لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم. بمكة يقرعون الطبول في كل بيت.

كوازنك في الدار والبسك الحرير مقابل

0: جيش كثيف، 3000 فيهم مئات الفرسان.
1: قهرناهم في بدر.
2: كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. اذهبوا وأعدوا سلاحكم.

0: أمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وابق.
1: حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك.
2: عبادة، هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني.
3: يقودهم خالد بن الوليد.
2: خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي.
4: حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟
2: رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم.
4: لا عليك، رسول الله جعل 50 من أمهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
2: زيد، قل للرسول نحن مستعدون.
5: أعلو هبل!
3: ماذا ترى يا حمزة؟
2: إنهم أكثر عدداً، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونا، كل ما هو أمامي لا يخيفني. عندما يأمر النبي ننقض عليهم.

استشهد حمزة سوف نرفع.

0: قدرتهم تهوي كسرناهم.
1: لم يعد ما يدعو لبقائنا، نصيبنا من الغنائم.
2: الزموا اماكنكم، لا تخالف عن امر رسول الله، انكم تكشفون جناح الايمن للجيش.
3: خسرنا المعركة يا اخوان، قلب جيشنا قد انكسر.
4: Come on.

0: النصر نصرك يا خالد.
1: لا يزال هناك،
0: ولكن ثارنا لبدر.
1: لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد.
0: إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا. يا محمد، أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم النصر. أعلو هبل.
2: يقول الرسول: الله أعلى وأجل. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
0: العزة لنا ولا عزة لكم.
2: الله مولانا ولا مولى لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: حمزة، حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي؟ هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك، وحشي، مزق، مزق، أريد كبدة.

0: خسروا المعركة، ألقوا السيوف وأحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء،
1: يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم.
0: يقاتلون في سبيل الله كما يقولون.
1: مكة هي غايتهم،
0: وسيأخذونها
1: عندما يرون النجوم في الظهر.
0: لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن. فيها نزل الوحي، سيحجون إليها هذا العام.
1: ماذا تعني؟
0: بلا سلاح.
1: بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟
0: يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم.

0: Selim ve İbrahim.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلى البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله.

0: أقبل مفاوض آخر.
1: سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة.
2: محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
3: مكة هي ديارنا.
2: في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.

10 سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.

0: يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم.
1: الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
4: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله.
1: لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله.
0: لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله، لو أذنت افترشت عباءتي.
1: رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم. إنه لا يملك غير عباءته هذه.
0: عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة. لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين.
1: يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول.
0: سأكون بعون الله.

0: كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس.
1: ما هذا؟

Un peu, Sofiane.

0: أين محمد لأكلمه؟
1: رسول الله في المسجد.
0: يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية، لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد.
2: يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟
3: أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا أبو سفيان بن فوهان.
4: لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجد العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده.
0: لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب.
4: نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان.
0: ماذا أقول؟ هزمت، وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟
4: وهذا الدين الذي غرس في أربع أنفس، ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟
0: ولماذا لم تقتر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟
4: أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله.

0: القبائل ما زالت تتوافد. سنصبح 10,000 قبل الغروب.
1: الآن وقد عدت، نستطيع أن نقاتلهم.
2: نحصن البيوت، نسد الطرقات.
3: عبثاً تحاولون، إنه اليوم في 10,000 مقاتل.
1: جبان، نموت ولا يدخلها محمد.
3: عودي إلى الدار يا هند.
1: جبان، هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك، لقد انكسرت

0: سنقيم معسكرنا هنا هذه الليلة.
1: مكة أراها حتى من خلال جبالها.
2: يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. عجباً، أشم رائحة خبزهم.
3: ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دماً على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة، ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساومهم. خذني إلي.
4: جئت تسلمنا مكة.
3: لن تشركني في خبزك، أعرف. ربما لأنكم تريدون قتلي.

0: قل ما جئت من أجلي.
1: رأيت نيران خيامكم والرجال من حولها، عرفت القوة التي أودعتها فيهم يا محمد. والآن لو وافقت على أن...
0: أما زلت تضع الشروط يا أبا سفيان؟
2: أبا سفيان، متى يخشع قلبك لما نزل على رسول الله من الحق؟
1: لا يزال بعض الشك يراودني.
0: لو فصلنا رأسك زال الشك كله.
2: لا يا خالد، لا إكراه في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء.
1: أيها العبد الأسود، أنت مثل أعلى.
2: أنا لست إلا ما أعطاني ربي.
1: نعم، لو كان في آلهتي خير ما تخلت عني. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. والآن دعوني أذهب.

0: وفى بوعده لم يقتحموا بابا واحدا.
1: إنه يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر.
0: يؤلمني لقاؤه.
1: يجب أن نظر للناس يا هند.
0: هل كنا على ضلال؟
1: نعم، كنا على ضلال. أخذتنا العزة بالإثم. كانت آلهتنا أصغر شأنا منا.
0: أهو الآن؟ إنه يقترب من الكعبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.

0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن.
1: وجاء نصر الله والفتح، وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس، تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة، اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.

Coming out.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر

0: وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم عيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد، فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه. صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد. وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه. وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء، فإنه يلازم ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معطي السول. وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وأن لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان، بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز، بجاه عبده نبيه رسوله الأعز. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة إليه قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتوب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإبلاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره وتوفيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهد الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأردية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل mbok julidi mo len di nuyu di ci jital kilifa yi fi tew taxaw fi taxaway seigne muntaha ayyadahu allah di len siyaré ak ndokel ak djegul ton gu fess ak gu fessul gon yeb ak gu yegul ci gis bu tedd bi ak ci juroom ñent fan yi ko jëk yépp di yëgeun ci adni ba tax ku ci lepp def lu baax ñu de ko ful ku ci def safaanit nonu yalla nañ fi yag ñoom ñepp te yag ci def lu baax gannaaw lolu na fateli leen ñu ko baaxo lu baax li gëna mata def ci bis bi gannaaw lu yalla faratal ci ku ko man muy wutlu matum tabaski ko ma amila adamiyyun min amali yawm an-nahr أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا حديث بي سيدة عائشة رضي الله عنها man ko defé nak ci xar bay naggalem xar ci mu am at bu japp ndul mu am fukki wer juroom ben wer mu neew bay ma doon wu dugg ci ñaarelu at nak wu dugg ci ñettel bu dugg ñettel gënati galem gu dugg juroomel galem ku dugg juroomel bu duggé juroom benel gënati lam ci mëna do nit bu mu am jenn ay jufess di bok ci ñent ay ya ci hadith al bara ibn asib busiba radiyallahu anhu bu amat ay ju yam ak jenn ci yoya ay ju yes jenn ci ñoom wax nopp ñent ñoy sox pat wop أربع لا تجوس في الضحايا العرجاء البين ولعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي موتي تي نيانت ايب يويو اك يوكو نيرو دوينا وايا بوتي بولاي ام بيجن جخاسا ويخ اك نول تي نول نول يا يام تي لور بديا لور غينغا بير با تانك يا دادي نيك تانيف تانيف دبو ماكو تيد كي ديفون صلى الله عليه واله وسلم تيان يالا مون نغول كو موك وا كرم اكو خيتام تي عروه بن زبير نتليكو عن السيدة عائشة رضي الله عنها نور نك كيب كوكو مان تاي اسغور ديب جولي غور اك جيجين ماغا نداو غان اك دك بو غان غي نيول تيات في با سوال دي جوت فلا ديف دي غاني كوخت وو رو في با جانت بي سو غناو اولك بو كو ديفول تي غودي رك باخنا الاك نك بو تسوار خاسي جوت ci sawal yor yor gëna alak lañu gëna tam kaddu yu kon lan doon dundale suñu fatali melo tabaskimi di ñaan yalla yagal fi suñu kilifa yi yagal lu yecc gënaawam yeneen kilifa yi deene yi ak seen njaboot nanu te waral ñepp wërsegal ñepp jubal ñepp bu ko defé ñepp ma sa jër yu aduna ak al-akhira innahu mawlaya wa mawlaakum نعم المولى ونعم النصير قريب مجيب وسميع بصير وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير
1: بوك جيلي بوك طالبي وعليم دي نيو دي لين سياري دي لين دوكيال تشيتر سياه محمد المنتقى خليفة العام للمريدية أيده الله ونصر ورزقه وستر وزاد صحته وعمر بلان جوت لي تي نغالم كادو يي تلي تي جيتو موي ندوكل لين ندوكل امه الاسلاميه بيب تي بس بو تاد بي دين دول اضحى دوال يالا مو نانغول ييب tante ko yenen adna bari and ak wor ak man ak tal mo nek nak bis bu mbekte bo xamne dan ci sante yalla diko ci kan ak bak waye di ci balante ak ak jotulente ay teranga gëna lolu señ baangi soñ ñepp ci ñu gëna gor gorlu ci top ndigal ak bayu tere fa mëna nek ak tegen yu rafet yi nga xamne moy xolup wote serigne bu mag bi tayit ci la nit di raw ci la nit di gëne tagi nak da nek digante nit ki ak boromam ci sante ay xewalam moy ay natto gëram ay dogalam dara nek digante nit ki ak moromam ci yaram ñi mag wormal ñi ko mag def ñi masel ne bopam dana nekit digante nit ki ak bopam ci baye xel boromam ci waxam ak jefam ak jeflantem ak ci malokanam yep ci wote ci wetliku xamne fi dañ fi jaar jall dem teew fa kanamam yalla te lim da def ci wote ci wetliku la yamala dara du ko ci ump illam takunu qad ra'aytumuhu fa huwa yara al-kull faraqibuhu mako señ bi waxe bu nekul diko gis momi gis lepp kon delen ko fuglu diko baye xel agi nak di jox wor ma kep ak lepp luko yawo ma fatale nak ci lolu wor may toba gi di dekkup señ bi mag bi boromam tanalon koko wax ci lu ñepp xam lo xamne warna tax ku ne ci ñun diko bayyi xel bokk na ci ni ñuy sama war maam nak lepp lu fi borom bëgg nu bëgg le ko di ci dox ak wax ngir loola am fi te sax fi
0: lum fi bañ mu bañ la ko fexé ba loola du fi duggu borocé ba duggu fi mu fexé bam genn bokk na yépp ci ñuy sam wor may dëkk bi may baye xal ndigal yi nga xamné kilifa yi ñu ko fi joxé ak ci lu mëna jëm mu di ci tanku te xamné ndigal bu bayiko fam wara bayiko lorru ca juddo mukk waye fonk jakka yi ak juma yi di wi ji seeni woote fonk yi daara yi ak la fa nekk di alquranul karim ak ña fa nekk di donga yaak ñe leen di jàngal mu di ko ñaanal nag moom kilifa gi yàlla yàggal ko fi lool te wëral ko sottil ay naalam bam sotti ci anam gu kawee njortam di ñaanal loolu yeneen kilifa yi diine yépp di ñaanit réew mi di gën a jëm kanam te jàmmam di gën a yokk كل عام وانتم ببليون خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: بسم الله تعالى سمي نان بسم الله
3: امين امين امين امين

0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله خثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. الله
1: الله أكبر.
0: سمي الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فحقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم. السلام.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم الحيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد، فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه، صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والحقائق والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد. وأحذركم فيه وبعده عن فعل كل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير لكم من منير لبه، وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء، فإنه يلازم ما أغزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السول، وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضيق. وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان، بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز، فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه، ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بالجميع مقتفيه. فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفي. فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره. وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان. وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي الغسوات المردية صلى الله عليه وآله وصحبه ذوي الأرضية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

في عيد الأضحى المبارك أهنئ المسلمين باسم الخليفة العام للطائفة المريدية السيد منتخى بك أيده الله بنصره وكلأه بحفظه ونقول للجميع أضحى مبارك وكلها من وانتم بخير. وإن لنا في إبراهيم عليه السلام أبينا وأبي الأنبياء وأول من شرع له الفداء في مثل هذا الموسم لنا فيه أسوة حسنة فقد كان على بصيرة من أمره فلما كان له قومه رغب عنهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما سترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم نيغي نيو مبولم جوليت ييب اك مبولم ني تاو سي جتاي بي اك جوليت ني فوني مانا ني سي بيس بيغا خامني جوليت ييب كو بوك دي سي نوكيل سي دي لين نوي سي تورو شيخ محمد المنتخى مكه دي لين سي جوتلي اي نوكيلام يو خاني ماتالي نكو سي مبولم جوليت ييب سي بيس بيغا خامني موي بيسو تباسكي دي بيس بو خاني سنة سوني مام ابراهيم لا موم ام وار نان كو سي روي سي بيس بي اك نداجي مي روي بو رافيت ndax xamone mbiram la biko wakaram tambe fexel rek mu daldi wëru ci yalla ni khala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin yalla dali koy may ko lewet goné ko lewet ba goné ga demé ba deugër mu ne ko dama gënt ñu ne ma na la ray dom ji don ku nangu ndax lepp ci muro atu dajé na ci mom bay bi lepp ci muro zarwatu zarwatu murootu deji na ci akhimatu ba moy somme murootu rek mune mu dal ni bay bi defal liñ la digal inshallah dana ko muñ bu baax bañ bayyi liko ñom ñaar fala ma aslama bañ bayyi liko womatu ci yalla bayyi liko ci yalla ci lañ nermel ab maru jam mu jël paka bi muru beedi dem ba tek paka bi ci buli gi sama san borom yebal jibril ne ko bala paka ba dag wota fam xar ko lolou mo andi solo bis bi yalla nattu nako lo nattu bo xamne ab yent kep ko atal la khadim tahanahu allah bima la yumtahanu bihi ila nabiyuna waqtabaruhu fi ma yamsu ibnahu thamarata fuadihi washiqafa qalbihi fastaslama li amri allah wa lam yatakhalla hanil amali fi rahmatihi yalla na tor ko lo xone ab yonent rek ko atal ndax sa dom jo xamne dang ko bëgg ñaan yalla lu yag mu soxla ko may dem bay deugar ñu ne la ray ko te gentu yonent deug la dom ja nangul lang ko digal lool lu reere la te tiewut mu woor ko nek yermane yalla dana tabbi ci mbir mi mu ko digal motax loolo waral yonent bi bim ñewé yalla yalla wax ko ci alquran nak inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin شاكرا لانهم اجتباه وهداه الى صراط مستقيم بودي سوره النحل كي لاني ابراهيم جمولا جو مانونا جامو يالا جا اماما جامحا للخير جو خامني كو موكلا تجوت كوي سانت خيوالي يالا يلا نان كو فون بيس بي نك دال كو واخني كو يونت بي مي سون جيت يالا داكو واخني سوما اوحينا اليك باتاي سوره النحل suma awhina ilayka an ittabi millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen digal na la nga

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

بما

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات.

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

我们

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي